يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

نزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
1: مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح يجب تنفس أكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس أكسجين ونرجع.

0: عاجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الإيمان.
2: قبس من
3: أوفية أكسجين FM. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات، صباحكم فل وياسمين. ألف تحية لكل مستمعين الطيبين الغالين أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة، حفظها الله من قلوب الحاقدين والحسدين. حي نسبح على توت الكيب على زميلتنا الفاضلة طيبة أمل مرام، عودة مباركة، عودة ميمونة للعمل والنشاط والحيوية كما عودت سابقا، ومازلت تعود فينا مستقبلا أيضا بعزيمة الشباب، فتوة الشباب، الأجيال الصاعدة. ربي إن شاء الله يعاونهم ويوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. اليوم الاثنين 1 جوان 2026، 15 ذو الحجة، 1447 التوقيت، الساعة 6:42. كما عودناكم دعاء الصباح، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا عظيم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا عظيم نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. في ختام أيام العيد نقول مستمعين الطيبين، يا رب نسألك رغد العيش وطمأنينة القلب ودوام العافية وسعة الرزق. ربنا آتنا في الدنيا كل خير وابعد عنا كل شر، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أمين يا رب العالمين. سيسلوحنا في الطريق، ولا كل مرة نسمع حادث وقع في بقعة أو في مكان من الأماكن، بالله نوصيوا راو نحافظوا عليكم نحافظوا على الروح الناس اللي قصدي ربي في الطريق، ما تجريش، فما إشارات مرور احترمها، بالله كل وسيلة بتاع النقل تستعمل فيها ما فيها باس تفقدها، كما الإنسان يتفقد روحه على ما نمشيو للطبيب كان واحد يمرض ويعني وتتضاعف يعني كل الآلام والأوجاع، ماذا بينا إنسان ديما نعود احنا نتفقدوا حتى تغيراتنا. ساعات تهزوا للطبيب يعمل طلع يشوف فمشي حاجه هكا في بدايه المرض نعالجوه قبل، كيما السياره نتاعك كيما باش بعتلي نضمنوا سلامتنا وسلامه الناس اللي قصدي ربي معنا في الطريق. ما ننساو الدعاء والسفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. حبيت نحكي اليوم في موضوع مدامنا مستمعين الرائعين، نرقدوا بلاش مهدئات بلاش أدوية وحرب واحد، ونستيقظوا أيضا من نومنا ما فيقناش الصباح أكل الألام والأوجاع، نقوم وشبعنا من النوم نفيق ونخرج ربي نخدم على رواحنا ونقضي حاجتنا بطبيعة الحال بدون أن يكشف العورة متاعنا أي إنسان، ونمشي على سقينا و ما يقعدناش العجز عن التصرف والحركية. نحن في نعمة كبيرة كتقوم الصباح تلقى روحك في صحة جيدة، تلقى روحك تمشي وتقعد وتاكل وتشرب وتقضي شؤونك وحدك ألف مرة قد من الحمد ربي وشوية. ربي قال لنا لئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد لله هذه الآية نصلي بها كل يوم، كل صلاة لا تبدأ إلا بالفاتحة، وأول آية في الفاتحة هي الحمد لله. نحن نحمد ربي على كل شيء، على صحة البدن، نحمد ربي أنه بلادنا وربي إن شاء الله يدوم عليها الأمن والأمان. ناخذ في العالم نشوفوا برشا أماكن، برشا دول في العالم تعيش ظروف خايبة وصعيبة برشا، احنا ربي ساترنا ربي حافظنا، نحمد ربي على النعمة ذي ونقرب لبعضنا أكثر ونعطفوا على بعضنا أكثر، نعاونوا بعضنا في أوقات الشدة وفي الأوقات العادية أيضا. كما قلنا احنا نطلب من ربي عز وجل وجل رغد العيش وطمأنينة القلب. مادام إنسان أيضا يمشي على ساقيه ويلي موش عاجز على المشي، احنا في نعمة كبيرة. على ذلك احنا يزمنا نشكر ربي. كيفاش نشكر ربي؟ مش نقول الحمد لله، هذيك مقبولة ربي يحبها، لكن تشكر ربي شوية صدقة، شوية تعاون، شوية كلمة حلوة في العباد، تصلح بين زوج متعاركين، تحمد ربي أنك الصدقة تعطيها كل الزوالي وكل إنسان اللي ما عندوش باش ياكل، توكلوا عندك أجر عند ربي برشا برشا. فلاحة كي ربي يعطي خيراته صابة وأمطار ما شاء الله، يصدق ويخرج العشر مكل فلاحة متاعه وتقاه فرحان. ربي العام جاي يضاعف له أكل النعم والأرزاق متاعه. أيضا احنا نحمد ربي أن أولادنا قاعدين يعني يقرأ وماشيين في طريق باهي. نتمنى ونطلب من ربي عز وجل التوفيق والنجاح للجميع. في النهاية أيضا عنا بطلب من أستاذة شيراز البجاوي، خالها توفى علي ثابت ربي يرحمه وينعمه. سي علي يخدم برشا التعليم، كان مدير عدة مدارس وكان أيضا إمام عدة مساجد. ندعي له بالرحمة والغفران، وربي يغفر له ذنوبه، وربي يكفر عنه السيئات، وربي يسكنه فراديس الجنان مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ربي يرحم لنا احنا ابائنا امهاتنا وشهدائنا الابرار اللي نازلوا وضحوا بابدانهم وحياتهم في سبيل البلاد الغاليه زي تونس الحبيبه. ربي يشفي مرضانا، ربي يوفق وليداتنا وتخيراتنا في امتحاناتهم. وفي النهايه نقول دمتم في رعايه الرحمن مع اروع فقرات اوكسيجين.

ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتش

0: 033-0-38. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معانا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650، 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
4: راديو أكسجين FM،
5: صوتك بالصوت العالي.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل. بداية أسبوع موافقة ونشيطة للجميع. بداية شهر يكون إن شاء الله بالخير والصحة لكم. 1 جوان 2026 معنا أمل كوتي رياليزيشن دو رتور مرام الهذلي تسمعوا في المواد الإخبارية للسبعة ونص. أهلا وسهلا مرام، مرحبا. ورفقني سي محفوظ الجراحي. صباح النور.
4: صباح الخير نادية، صباحك فل وياسمين إن شاء الله. موفقة كذلك إلى المخرجة المتميزة صديقتنا أمل. صباح الخير هذلي مرام الهذلي. أنا برشا مليناهاش سي غيبة قاعدة تاكل في العلوش وحدها. باه على كل رحبوا بها احنا
3: الحمد لله على سلامتها. مرحبا
4: مرحبا بالساده المستمعين والمستمعات كل العزيزات. اليوم 1 جوان غرة جوان باش فكركم بعيد النصر. سابقا كان عودة الزعيم الحبيب بورقيبة موفقا بعد المفاوضات الكبيرة والعسيرة مع الاستعمار الفرنساوي من أجل الاستقلال الداخلي اللي بعده أشهر جاء الاستقلال التام، وبعد جاء الجلاء الزراعي والجلاء العسكري وإلى آخره، وكانت الانتصارات لتونس الجديدة، لتونس المستقلة، لتونس الدولة الوطنية الجديدة.
3: ما حد مفصل في تاريخ تونس المعاصر كما تفضلت سيادتك وقلت سي محفوظ. دونك تحية كبيرة للتوانسة الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا. مرحبا بكم معنا على 31 10 80 90 53 53 51 53. اللي قاعدين تشربوا في قهوة
4: النصر. سمحني نادية، جابوه بياتنا وأجدادنا بالدم وبالتعب بالعذاب وحقوها الاستقلال، ومن بعد مش الاستقلال برخي برقي بيقولهم الجهاد الأكبر.
3: نعم
4: الجهاد الأصغر هو الاستقلال. الجهاد الأكبر بناء الدولة وبياتنا بناء الدولة.
3: برقيبة اللي عاد
4: بالظروف الاقتصادية الصعبة لبنات تونس
3: ولقى استقبال شعبي حاشد برقيبة في غرة جوان بعد التوقيع على اتفاقيات الاستقلال الداخلي. والتاريخ هذا مهم علاش؟ خاطر يشهد تغيرات كبيرة سي محفوظ في مواعيد النقل العمومي باش تتناسب مع انطلاق الفعاليات والأنشطة وغيره. معناتها من الأحداث اللي صارت يعني
4: وتاخذ من بعضها
3: وعادة
4: المراحل متاع بناء دولة في حياة شعب تاخذ من بعضها. شوف أنت من الدولة الوطنية اللي أسست التعليم والصحة والنقل وأسست المؤسسات وإلى آخره، اليوم احنا في دولة جديدة وهي الدولة الاجتماعية. الدولة اللي فيها يلزم ثورة التنمية وممتون فيها حقوق للشغالين بالفكر وبالسعد وإلى دولة اجتماعية يعني فيها الصحة وفيها التعليم وفيها الثقافة فيها كل شيء.
3: هو غرة جوان عنده رمزية ثقافية هكا ولي التاريخ هذا رمز للسيادة والوحدة الوطنية، وغالبا ما يتم معناتها إحياؤه بتنظيم معارض وندوات تاريخية في مختلف المتاحف والمؤسسات التونسية.
4: هو كان مقترن عيد النصر عيد الشباب مع بعضهم 1 و2 جوان. يبدو أنه وقع التجاوز بتاعهم بعد 7 نوفمبر بعد تغيير اللي حدث، ولكن اليوم احنا في الدولة الاجتماعية نبنيه في دولة اجتماعية. صحيح نبنيه فيها بصعوبة، صعوبة اقتصادية، صعوبة اجتماعية في الفهم في التفاعل، لكن قاعدة ماشية الفكرة. وترسيخ الدولة الاجتماعية سيكون هو المنقذ للشعب وللتونس وللدولة التونسية.
3: غرة جوان 1955 لحظة تاريخية العزة لتونس والمجد للشهداء. تحية كبيرة لكم الناس الكل واللي تشربوا في قهوة بينا. قولكم صحة قهوتكم الصباح. نخليكم مع قهوجي
5: بعثها لي معنى.

0: مهلك على قلبي شوي شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم اللي وصلتنا السبعة وستاشر دقيقة. تحية كبيرة ليكم الناس الكل وقية تسمعونا في الميتيو. ميتيو ميتيو ميتيو. الاثنين بداية أسبوع جراحي وبداية شهر جديد 1 جوان 2026. دونك الطقس باش يكون بداية الصيف، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر. البحر مضطرب بالشمال، قليل الاضطراب ببقية السواحل، ودرجات الحرارة اليوم المتوقعة باش تشهد ارتفاع نسبي، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و36 درجة ببقية الجهات. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. حضروا رواحنا، دعوا عنا مديدة ملي احنا في تيست تيست تيست الو دونك توا باش نعيشوا فصل الصيف كما يلزم.
1: احتمال انه خاطر ثم الوضع البيئي ما عادش، ثم انقلاب في الفصول، ثم انقلاب في الطقس ايضا. ان شاء الله معناها يكون صيف، ما نقولش معتدل، ما صيف صيف صيف ما فيش حراره قصوى اللي تعب الناس، ولا فيه بروده كامله، خاطر ثم عندنا حصاد زاد، ما ننساش الحصاد العلمي بالنسبة للتلاميذ
0: البكالوريوس
1: والحصاد الفلاحي بالنسبة لقوت الناس، لقوت الشعب. إن شاء الله إن شاء الله يتعدى الصيف، صيف صيف مقبول
0: للاستمتاع بالصيف، خاطر احنا رانا نحبوا الصيف التوانسة ونبداو نستناو فيه
1: للاستمتاع. شوية صغار يمشوا البحر مع عائلاتهم
0: للاستمتاع بصيف يكون صحي،
1: عروسات
0: يكون آمن. يلزمنا نتجنبوا موجات الحر، خاطر احنا جايينهم صيف سنيرة من أسخن
1: أي ولا ثم شهرين. نبه ديجا
0: الفصول
1: معهد الرصد الجوي التونسي إن في شهرين باش يتعدوا سخان بقدام قدام.
0: نعم،
1: إذا كبر السن ولا عندهم أمراض مزمنة وإلى آخره، ماذا بينا
0: اشربوا برشا ماء، اشربوا برشا ماء باستمرار،
1: اشربوا الماء،
0: تجنبوا اشعه الشمس وقت الذروات، استخدموا الواقي الشمسي. هذوما نصائح ديما نقولوا فيهم وارشادات، وسهلين انكم تطبقوهم في حياتكم اليوميه. دونك تشربوا الماء بالكدي بالكدي ويكون بكثره حتى ما تحسش بالعطش، اشرب ماء. هذه هي لاستوس، خاطر شراو الجسم يحتاج لتعويض السوائل المفقوده خاصه مع ارتفاع درجات الحرارة. كما قلت لكم مروة، خضرتنا بيا في الصيف، الغلة متاعنا بيا في الصيف، كلوا برشا غلة خاصة اللي فيها نسبة عالية من الماء والأملاح المعدنية، وجنبوا المشروبات اللي يكون فيها برشا سكر، ماذا بكم تتجنبوهم في فصل الصيف، وإن شاء الله يتعدى فصل صيف آمن للجميع، صحي وآمن في نفس الوقت. 7:19 دقيقة نيو مرام، 7:30 في المواد الإخباري. أيمن لايف سيلين ديون تسموها توت سويت.

0: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرة صغيرة في بيب ماتر بدينا، كنتوا أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل، وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. MyCare.in هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. MyCare.in يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على MyCare.in وخليها تقرب لكم كل شيء.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi Emina. Majmou Awes au kibira men kital ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tensach kawata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
4: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات، وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
2: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
4: انت تشهى وتدلل، واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذه وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاو بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق، وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها ثنين.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
6: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
5: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
2: الموعد الخبير على موجة أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا تشهد معتم دية تينجا ومنزل بورقيبة وماطر خلال الأيام الأخيرة انتشارا كثيفا وغير مسبوق للناموس، ما أثار حالة من التذمر والاستياء في صفوف المواطنين وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم الذين وصفوا الوضع بالكارثي خاصة خلال ساعات المساء. هذا ويطالب من البلديات ومن المصالح الصحية بالتدخل العاجل لمقاومة الناموس الذي أصبح وجوده بكمية كبيرة مصدر قلق وخطر كبير. توفي أمس الغطاس المختص في صيد المرجان سليم الغربي أثناء مباشرته لعمله على بطن مركب صيد المرجان في سواحل ولاية بنزرت، وقد تدخلت وحدة الحرس البحري ببنزرت وقامت بانتشال الجثة قبل تحويلها إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي لحبيب قتفة ببنزرت لإخضاعها للتشريح وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، وتبقى الأبحاث والإجراءات القانونية والإدارية جارية في الغرض وفق ما تقتضيه الترتيب المعمول بها. على الصعيد الوطني، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم وذلك بحضور والي الجهة. هذا وأكد رئيس الجمهورية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم. وفي سياق متصل، دعا رئيس الجمهورية المسؤولين إلى الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة، وصرح بأن كل من أخلف الوعد ولم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية فهناك شباب ينتظر وسيكون له مكان في المستقبل القريب ليحقق مطالبه. كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد من جهة أخرى أن الدولة تدار عبر مؤسساتها وقوانينها، مجددا الثقة في قدرة التونسيين على مواجهة مختلف التحديات. تشرع الصيدليات بمختلف أصنافها بداية من اليوم الاثنين 1 جوان 2026 وإلى غاية 31 أوت 2026 فاعتماد توقيت العمل الصيفي، وتشمل أوقات العمل الصيفية صيدليات الصنف A المخصصة للعمل النهاري وصيدليات الاستمرار من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 1:30 ظهرا ثم من 4 بعد الظهر إلى 8 مساء، في حين تؤمن صيدلية الاستمرار الخدمة بشكل متواصل من 8 صباحا إلى 8 مساء. وبالنسبة لصيدليات الصنف B المخصصة للعمل الليلي فستتولى تأمين الحصص الليلية يوميا من الساعة 8 مساء إلى الساعة 8 صباحا. وفي أبرز أخبار العالم، أسفرت غارة صهيونية يوم أمس على جنوب لبنان عن استهداف 8 أشخاص بينهم 3 نساء وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فيما تكثف قوات الاحتلال الصهيوني هجماتها وتوسع عملياتها البرية في البلاد قائلة أنها تستهدف حزب الله. وأفادت وزارة الصحة في بيان بأن المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في غارة شنها على بلدة دير الزهراني أدت إلى استشهاد 8 شهداء من بينهم 3 سيدات و19 جريح ومن بينهم 5 أطفال. نهاية المواد الإخبارية منته لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين اف ام المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
4: أكسجين اف ام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال.
2: أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز على أكسجين فام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: الصوت العالي.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
2: حديثنا سبورت مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أفام. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقاو فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت، هون، باسكت، تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبين، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات الأوفياء لذاعة أكسجين أفام. سي محفوظ،
4: نعم،
3: أهلين، تحية كبيرة ليهم، قاعدين يتواصلوا معنا ونتواصلوا معهم
4: طبعا،
3: هبلهم الناموس.
4: اي خاصة أنا سمعت
3: تسمع كي ناموس بعد العيد توا،
4: ناموس قد ذبينا،
3: ناموس قد ذبينا، وتسمع وتسمع كين بعد العيد نيديا بربي تحثنا، كنا نيديا تحثنا عن صوم العلوش وغلاء الأسعار، توا نيديا ناموس بربي
4: يمان، ناموس بدو عيد من خلال مش في سمن
3: سمنا.
4: اي خلال خاصة الناموسات اللي بحدا وانت تسكن زميلتنا أمل تحكي الناموسة قد ذبانة
3: مشكل مين تسكن
4: في بالها الحل، هي
3: مشكل مين تسكن أمل لك هاو سبيسيالمون فما الناموس. الحقيقة هذه ولات كانوا ظاهرة نتحدثوا عليها عمل ماشية وتزيد كل عام. بي حبيت زيتها في موضوع حبيت نحكي عليه كيف ما كل عام نحكي عليه، جلود الأضاحي اللي ديما بعد العيد نلقاو من ثروة موسمية إلى كارثة بيئية. كارثة بيئية كبيرة زيدا.
4: هو الحقيقة ثم شركة لرسكلت هذه الجلود والشركة دي منها تحضر الجلود دي للأحذية لمؤسسات لصناعة الأحذية، وهم بيدهم يتشكاوا أنه تقريبا 14,000 جلد يتلوح في
3: يعني موروث من اللي ميدي في طريقه الى الاندثار والسلطات ما نجحتش انه تطوق المشكل هذا. 800,000 اضحيه سنويا، هذا هو المعدل التقريبي لعدد اضحي العيد في تونس. تلقى حوالي 62% من جلودها في الطبيعه. حدث اجتماعي اقتصادي بيئي يدفع بثورة موسمية إلى عبء بيئي لم تنجح كما قلت السلطات، لم تنجح السلطات في تطويقه. يعني هذا ساعة يكلفنا فما كلفة بيئية،
4: كلفة بيئية، كلفة اقتصادية، خطر الجلود استفقدت الجلود بل الصوف متاعها أيضا كان يقع استعماله. يعني هذا كله يتلوح وين في الطبيعة؟ في الطبيعة شنو يجيب لك؟ يجيب لك الناموس، ويجيب لك الذبان، ويجيب لك الروائح الكريهة، ويجيب لك الحيوانات اللي المفترسة وغير المفترسة. يعني بحيث شكون المسؤول على الوضعية هذه؟ من؟ البلديات. هل عندنا بلديات؟ ما عندناش بلديات، عندنا كتاب عامين مكلفين بالبلديات. ما عندناش مجالس بلدية لحد ما قدرناش نعمل انتخابات بلدية.
3: والله وانا نحكي معاك رجعت قلت في قلبي قاعدة نقول بعد قلت علاش تقعد في قلبي خلي الناس تسمع بس كيفي برشا باش يقولوا ايه نيديا ذكرتنا تمليح الجلد اللي هو خطوة أولى كنا ميمة الله يرحمها والله الله يرحمها وينعمها كانت أول حاجة تعملها
4: الجلد
3: تبدأ وتبدأ وقت اللي عزيز يرحمه يسلخ في في العلوش تقول اسمع استحفظ لي على الجلد ما ترميهش لوطة تبدأ من بلاصة لبلاصة كالجلد يزمو يخرج نظيف وتملح الجلد ومن بعد تعمل له نهار وقعدة ويتمشط
4: ويتمشط يعني شفتك هل في الدار يستعمل بعد يقعد عليه
3: قالك هذيك في الصيف نرمي عليه ملح ويبرد والجلد وتبدأ تحكي لك على الجلد بالنسبة ليها هي أهم حتى
4: أهم الحم
3: يعني راو جلود الأضاحي اللي هي مادة أولية نحب ولا نكره كان مفروشات كان ملابس شتوية كان قبل يعبيو بيها قشور المخادد توا جلد
4: مفروض لو ثم في كل حي يحطوا حاجة وينبوا على المواطنين تنبيه معناها تنبيه تنبيه مش كاكا برا أن الجلود متاعكم تحطهم لهنا وتجي كاميونات تهزهم للفيت المؤسسات هذه اللي تستعمل في الجلود هذه والبلديات اللي عندها ريعة تنجم تبيع حتى الجلود هذيك وتدخل منها فلوس
3: ليه ما عادش سي محفوظ انا قلت لك رجعت لميمه معناتها ام بابا يرحمها كيفاش كانت تتعامل الجلد الجلد راه نهارتها يلزم يتملح نهارتها فما طقوس وتقاليد خاصه بالجلد عباره عليها هي قطعه اثار والا ديكور انت فمين يقعد سنوات ما
4: بعد تفرش للشمس ويدقوه ويكسلوه مغطوه كذا ويدقوه ويخلوه للشمس معناتها قداش من النار الملح
3: وتحط فيه ملح وشب معناتها باش ما يتعفنش ويقعد اي وتمشطوا بالقدي ويلزم يخرج ابيض
4: ويتغسل حتى مش يتغسل في البحر يهزوه في الصيف للبحر يغسلوه وبعد يتمشط يولي مش متعة
3: نعم
4: يزين الدار
3: يزين الديكار كديكار توا فما شكون اللي قاعدين يبيعوا فيه ويبيعوا فيه بأسوام معناتها مش رخيصة غالية
4: قاعدة ماضينا خير من الواقع نتاعنا تويك
3: بالنسبة للعناوين نواصلوا ترامب ينتقم من الخليج قاعد ينتقم
4: شو ينتقم هو ينتقم منهم ديجا هو حسبهم هو حتى ينتقم منهم وش حسبهم دول الخليج ويعتبرهم محميات متاعه منه القواعد والعسكرية غديكة وهي الأمرة وهي الناهية وهي كيما نقول احنا باللهجة بتاعنا الفاتقة الناطقة دونك اللي حسب لها هو ومفاوضات الند للند ويبعث مراسلات يبعثوا له مراسلات هم إيرانيين دولة إيران دولة الكبرى إيران دولة عظمى إيران دولة ضاربة في التاريخ أنا دول الخليج الشرم تعملوا عام 70 و 71 عملهم الإنجليز كي جاءوا خارجين معناها باش يقسموا البلاد العربية قسموا خذ انت دويلة سميها الخليج والأخرى بحرين والأخرى سميها بحرين لا قديمة البحرين والأخرى سميها الإمارات هاي الشارقة ومش عارف ورأس العين ورأس ولمهم في بعضهم وعملهم دولة والكويت ما الكويت جزء من العراق الكويت ومعروف هذا كله في التاريخ وصارت عليه حرب وتكسر عليه العراق الدقدقة هنا دقدق العراق انتهى كملوا قسموا المقسم وجزء المجزء دول الخليج مش محسوبة عنده كما قال هو قال هذاكم بنك يجبد منهم الفلوس وقت الحاجة

0: الإسلامية يسمونهم الحضارة المصرية والحضارة السورية، هذم الحضارات اللي إيه والحضارة اليمنية عفوا نسيش اليمن اليمن اليمن اليمن وما أدراك ما اليمن تقبل الحضارة السومرية بعد الحضارة التونسية القدسية أو القبسية يسموها يجي حضارة اليمن ثم السومريين ثم المصريين. هذه دول كبرى، هذه دول حضارية ويعرفوا كيفاش يتفاوض معها.
1: نعم. بيه مازلنا في الأخبار العالمية والمجازر لم تتوقف حتى أيام العيد، نتحدث لهنا عن السودان بطبيعة الحال. السودان ينزف في صمت السودان، مجازر قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات قاعدة مواصلة معناتها في السودان حتى أيام عيد الإضحى في مشاهد
0: مروعة. أنا بصراحة شوف أنت الجيش السوداني بكادة برهومي ولا برهومي اسمه الرئيس بتاعهم مدعوم من السعودية، والدعم السريع مدعوم من الإمارات كما شرط سيادتك. يعني يتقاتل شعب واحد، رهم شعب واحد، تصوري شعب واحد فيهم حتى التناسب مصاهرة وفيهم عائلات قريبة لبعض يتقاتلون. دم برشا صار في السودان، السودان ينزف، السودان صار فيه اللي ما صارش. السودان راه كان تابع مصر، جزء مصر، مصر السفلى. السودان راه من عهد محمد علي اللي جاب القبائل المسيحية وسكنهم لوطة باش ما يقعش الغزو متاعه من طرف أثيوبيا. والسودان يتقسم مرتين، يتقسم مرتين، وبأسف يتقسم في عهد جمال عبد الناصر.
1: جرائم كبيرة ضد الإنسانية، حجم الانتهاكات التي ظلت ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين، بحق ممتلكاتهم. اليوم
0: ما عادش عندهم أمل المساكن، شو ممتلكات؟ ناس في الصحراء ملوحين، لما كان المنظمات الدولية تجيب لهم بعض الأرغفة والأكل كهو. مازال الحرب قائمة، راهو مازال عندك إقليم دارفور، اقليم دارفور اللي والجنجاويد، الميليشيات هذه الجنجاويد مازال برشا دم قاعد يتبزع، ومازال باش يتبزع. والجامعة العربية في سبات العمي، بل في موطن سليل. انا اعتبر انه الجامعة العربية انتهى دورها، ومع الدول العربية الوطنية ان تنسحب من هذا الهيكل الميت وتأسس حاجة اخرى، هتنأسسوا حاجة أخرى. إيش بيه ما مشتش في الجامعة العربية وعمرها ما كانت مع العرب، هتنأسسوا حاجة أخرى. شنو أخي مجبورين نبقوا فيها الجامعة العربية؟
1: بالنسبة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان هو عبد الفتاح البرهان، عبد الفتاح البرهان اللي هو يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة السودانية، دونك أعلى منصب سياسي وعسكري في البلاد. راجعين ومواصلين إن شاء الله، نهاركم زين.
2: العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبري فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة

0: الصوتية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
1: Radio Oxygène FM.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم. طريق سليمة للجميع، بداية أسبوع موافقة ونشيطة لكم الناس الكل. توا خمسة دقائق بعد الثمانية تسمعونا في الكود كور. كود كور ما كعملت كود كور على كيفك.
2: كود كور
1: احنا زيدا البنات عنا كود كور على كيفنا.
2: لا كود كور بكل ديمقراطية على كيفي.
1: بكل بكل ديمقراطية. مش بكل ديمقراطية.
2: ديك تسموها ديمقراطية.
1: ديكتاتورية.
2: الديمقراطية العربية.
1: جبت منتا الفنين واخترت الأغنية
2: اخترت الأغنية اخترت الفنان اللي طرفت الفنان ثم اللي طرفت الأغنية ثم اللي طرفت القصة متاع الأغنية ثم اللي طرفت التلحين أيضا وبكل محبة قدمها للمستاذ المستمعين المستمعات وقدمها لكم أنتم زادة زميلاتي العزيزات. هي محمد عبد المطلب. محمد عبد المطلب مولود في 13 أوت 1910 وتوفى عام 1980 في 21 أوت زادة كيف مطرب مصري معروف برشا. محمد عبد المطلب حتى عمل أفلام وعمل حتى شركة متاع أفلام وأنتج أفلام. دونك محمد عبد المطلب قصة فن كبيرة برشا. بدأ بتخذها عبد الوهاب في الأول أخذها في الكورة اللي عنده في الفرقة معناها، ولكن انتبه له عبد الوهاب اللي عنده طاقة صوتية في الموالات وإلى آخره وتأثروا به برشا منهم محمد العزبي محمد رشدي شفيق جلال هذو متأثروا به هو تخرجوا من المدرسة متاعه وهو الغنائية. دونك محمد عبد المطلب فنان كبير. الأغنية هذه عندها قصة صغيرة. هو أنه مرض ويسكن في حي السيدة زينب ومرض وبقى مدة مريض يعالج حتى اللي ارتاح وقت ارتاح حيط للشعر زين العابدين عبد الله وقال له تعمليش حاجة خطر عندي حبيبتي اللي نحبها كل شيء تسكن في سيدنا الحسين. داير حتى عبد الحليم في احدى اللقاءات معاه على الرقح قدام الجمهور سأله قال له ازاي انا بتطلع مرتين من السيدة زينب للحسين وهم بعاد على بعضهم القاهرة كبيرة فهمت. دونك معناها كتب له الاغنية دي واعطاها الملحن القدير محمود الشريف الله يرحمه
1: زاد كلمات زين العابدين عبد الله.
2: اي زين العابدين عبد الله كتب له الاغنيه دي
1: والحن محمد فوزي.
2: محمد فوزي محمد فوزي الله يرحمه محمد فوزي لحن نشيد حتى الرسمي بتاعنا احنا بتاع الجزائر. محمد فوزي ملحن كبير برشا كبير برشا هو اللي قدم بالك حمدي لهم كل فوق على كل حال تو يجي وقته نحكيوا عليه. الأغنية حلوة ونتمتع بها الناس كل
1: بيان سور
2: ساكن في حي السيدة
1: ذوق
2: حبيبي ساكن في الحسين.
1: نعم ذوق راقي بيان سور سي محفوظ ما نجموش نختلفوا فيه الموضوع. أغنية جميلة كلمات وألحان وأداء يعطيك الصحة على الاختيار. دونك نخليكم تتمتعوا بها ساكن في حي السيدة راجعين
2: الله

0: كم العائلة فرح تلعيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي غيفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فانت. هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران.
1: ايزي زيتونة بيمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية وسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيرو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بيمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمين.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 01.

0: راديو أكسجين FM.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش. وأكتو
2: بداية أسبوع النشيطة وموافقة للجميع 48 دقيقة بوان أكتو. بالنسبة لبوان أكتو رحبوا بألفة الجندوبي، مرحبا أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا نادية، صباح النور، صباح الخير سي محفوظ.
4: مرحبا أهلا وسهلا منورة.
3: شكرا لك، تحية كبيرة لكل أوفياء إذاعة أكسجين FM، وإن شاء الله كل الأمهات كل يوم عيد وكل يوم فرحانين، كل يوم متهنين، كل يوم ناشطين، وربي يفضل كل أم في كل عائلة، وربي يرحم كل أم غادرتنا، وإن شاء الله تكون في بلاصة خير من هكايا إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: إحنا نادية نمشي مع بعضنا توا للإشكل، على خاطر سمعتكم صباح تحدثتوا عن الناموس، تحدثتوا على على البرشة حاجات، لكن نشير أخرى نفرحوا اللي معناتها الماء رجع للبحيرة متاع أشكل، والطيور المهاجرة عودة جاتنا لأشكل، محليهم للمنظر مزيان. حاضر معنا في المباشر صديقنا الناشط البيئي اللي هو عضو الجمعية التونسية للصحة والبيئة بدر الدين جمعة. مرحبا بيك وشان نهارك أسعد الأيام.
5: صباح النور في ألفا، وتحية ليك
2: وكل
5: الموجودين في الاستوديو معك، وتحية لكل مستمعي.
2: شكراً. مرحبا.
3: مرحبا بيك. أعطينا الصورة الإذاعية في نهاية رمزيان كيف اليوم؟ اليوم 1 جوان، وإحنا عنا أيامات اللي أنتم شفتوا تعشيش متاع النحام الوردي اللي عنا سنوات مريناهش في بحيرة أشكل.
5: شكراً ألفا، هو الحقيقة جت ملاحظة صغيرة، خاطر أنا عندي دوب الكاسكيت كل علوم طيور.
3: هي عدينا الكاسكيت هذيك نتاع انت على الاشكل.
5: اي دونك احنا عندنا متابعه اكيد دوريه للطيور في مختلف الموائل اللي موجوده في تونس من الشمال حتى الجنوب، وبصفه خاصه في اشكل بحكم يعني المنطقه اللي قريبه ليا لهنا. دونك الايام الاخيره دونك من خلال متابعه لاحظنا ورصدنا تجمع كبير للنحام الوردي، وبقينا نتابعوا في العملية على خاطر عندنا شكوك وعندنا محاولة للتعشيش. بقينا نرصدوا بالطبيعة في التحرك نتاع المجموعة هذه اللي في حدود 2000 فرد من طيور النحام الوردي. بالطبيعة فيهم العناصر البالغة اللي هي معناها قادرة انها باش تقوم بعملية التزاوج والتكاثر، وثم بالطبيعة مجموعات صغيرة اللي هي مزات ما بلغتش ومزات ما وصلتش معناها مرحلة النمو اللي خليها معناها تتكاثر. والتأكيد جاء تقريبا جاء أمس وألا ولامس، أكدنا أنه تم عملية تعشيش، ورصدنا معناها وجود البيض في العشاش، وشفنا على خاطر المجموعات كما نعرفوا المنطقة اللي تعش فيها النحام الوردي في وسط المجموعة تكون الإناث يعني في الأعشاش، لكن تم مجموعة من البالغين تبقى تدور لحماية المنطقة تاع التعشيش، وهل الأفراد هذه معناها الكبيرة البالغة تحجب الرأي يعني تخليناش نرصدوا إذا كان تم بالحق يعني تمت يعني عملية تعشيش وإلا لا، ما وصلنا معناها تأكدنا إلا من أمس برك.
3: أي أنا كيف نسقت معاك وشفت التصوير أبعثت لك، قلت لك سي بدر الدين هذه في إشكل ولا تصوير صورة تقريبية، قلت لي أنا اخترت التصوير هذيك تصوير تيرا.
5: أي أكيد دونك العملية خطر تو تقريبا في إشكل تم في حدود 5000 طائر من نحام الوردي موزعين على مختلف المناطق في بحيرة إشكل، وخاصة من المناطق اللي فيها معناها شوية ماء حلو كما المالح وغزالة وجومين وسيدي حسون، دوك المنطقة في حسون والمركزي، دوك هذوما المناطق تاع انتشار النحام الوردي. والعملية التعشيش بالطبيعة هي أول عملية تعشيش تصير في الحديقة الوطنية في إشكل في تاريخ المحمية الحديقة الوطنية، وأكيد هي معناها محل متابعة لثيقة ودائمة من عناصر الجمعية. وأنا توا نستعد تويت قاعد لمس معناها في الماتريال وقصدي ربي بتبي عملية الرصد على خاطر زي ما تشمل الراقب والنظام الغذائي يعني شنو على شنو قاعدة تغذى الطيور هذه، وإذا كان ثم بتبيع أصناف أخرى من الطيور اللي تعاشش في نفس الوقت على نفس الجزر هذه مع النحام الوردي، على خاطر هذه كلها معلومات يعني مهمة برشا للمتابعة. وبالطبيعة باش نحاولوا نرصدوا الأعداد نتاع العشاش هذه وإلا المجموعات اللي معناها قاعدة تكاثر في المنطقة على خاطر عملية التزاوج معناها قاعدة متواصلة.
2: اي توا امل تسال فيا سي بدر الدين تقول لي احنا كمواطنين النجم ونمشي ونتفرجوا الا لي من حقنا نمشي ونتفرج
5: اكيد اكيد هي تويك المنطقه ما نخبيش عليك انا توا هذا الماتريال باش نمشي نحل شويه لكسي على خاطر وصول المنطقه ماهوش هيك دونك ثم بعض الاجار بعض الاشواك اللي معناها تحجب الطريق وتمنع الوصول للمكان هذا دونك تويك هذه الماتريال نتاعك باش نقوم عملية تقليم بالطبيعة بالتشاور مع المتساكنين تميك والبارح خديت من عندهم الاذن باش نحل شوية المكسي للمنطقة هذه وبالطبيعة بالتنسيق مع الهياكل الاخرى كما الإدارة العامة للغابات والكالة الوطنية لحماية المحيط هذه دونك ثم محل يعني متابعة ان شاء الله في المدة الجاية وباش تتابعها بالطبيعة عملية التحجيل والإحصاء على خاطر إحصاء الأعشاش ما لازم يتم كان بعد عملية التبقيس بطبيعة لتفادي الإزعاج يعني بتاع المجموعة هذه في المستعمرة هذه لو تلقاوا الراقب جسم من بعيد وبعد عملية التبقيس وكيكبروا صغار شوية بتاع ثم عملية متابعة وإحصاء باش نقوم بعملية التحجيل دونك

0: للتغيرات المناخية باش نشهدوا برشا معناها هي الحقيقة مفاجأة حتى الأهل الاختفاء على خاطر الناس اللي معنا متعودين معنا نتبعوا عملية تعشيش مركزين ديما أكثر على مناطق الساحل مناطق الوسط والجنوب وثم يعني كأن معنا فاقدين الأمل وأنه بصير حاجة مماثلة في إشكال وإحنا ما نسمي سلمين بطلع إشكال نعرفه معنا أهميته وقيمته معنا الجغرافية وقيمته البيئية ونراقبه بطلع مش على طول يرادية بركة وعلى طول العام ثم مراقبة نجم كلك أنا في كل أسبوع وكتعادة مرة في إشكال
1: اي مهم. احنا كنا تحدثنا بخلاف سعادتنا بظهور معناتها عوده النحام الوردي الاشكل, كنا تحدثنا زياده على الناموس اللي يغزو عديد المناطق بالنسبه المعتمدية تينجا ومنزل بورقيبه وماتر وما نعرف شنو شنو موجود
2: في البحيره
1: وراهي ماهيش البحيره هي اللي غالطه, فما شكون اللي غلط
2: واللي اللي ما داواش بكري
1: ابار ابار ابار فما الحلاقه ممتع للوناس قاعده صبوين الرجاجة. انت قاعدة تتبع وتراقب, عطينا الصورة سي بدر الدين.
0: شكرا انفا اللي طارت الموضوع طاوش ناحية كافكات متاع متاع الطواء والحط كافكات على التي يسير
1: الصحة والبيئة. اي نعم
0: الحقيقة بنا نفس الشيء احنا نقوم مراقبة المرأة ومتابعة خاصة المناطق الرطبة اللي موجودة على امتداد شارع الساحلي في بحيرة منزرت وبحيرة اشكل. الإشكال هو أقول لك أنا بخلاصة راهو أهمية التنوع البيولوجي. برشا ناس اللي ما يعرفوش اللي الخطيفة من أهم العناصر متاع المبيدات الحشرية الطبيعية اللي خلقها رب وتراجع أعداد الخطيفة كان كل لاحظته كانوا قبل الخطيفة كانت تعاشش في ديارنا تعاشش في الفيراندا تعاشش في الأزقة تعاشش في الأنهج في البنايات الموجودة في وسط البلاد في الإدارات نجم توصل حتى في وسط عاشش في وسط إدارة الداخل واكيد لو كل لاحظنا وانه تراجع الاعداد بتاع الطيور بتاع الطيور الخطيفه ما عادش نشوفها تعشش معناها في المنازل بتاعنا.
1: كنا قبل كي تدخل الخطيفه زي بدر الدين كنا قبل كي تدخل الخطيفه ندهنوها بزيت زيتونه
0: شفتك العلاقه محلاها هذيك بتاع الناس وبتاع المواطنين لكن العلاقه مع التنوع البيولوجي وكيفاش معناها العلاقه وطيده باش نحترموا معناها الحيوانات هذيك والطيور وما غير ما نعرف اللي هي راهو كانت وقتها سلوك طبيعي وتلقائي لكن ما نعرفوش اللي هي قاعده تم علاقه نتاع مصحه ثنائيه نحن نحميها وهي تحمينا.
1: نقولها تواجر ربيع كي جات
0: الخطيفة من نهار اللي فقدنا هاك العلاقه الاهميه هذيك تم اختلال صار في التوازن البيئي تراجع اعداد الخطيفه نتيجه استعمال المبيدات الحشريه
1: صحيح
0: نتيجه تغير اشكال البنايات وانه ثم ناس توصل كسر حتى العشاء تقول لك لا تعمل لي في سامحني في الكلمه في الزك وتوسخ لي في الفيراندا كسر عليا العشوش هذه هل الاسباب هذه كلها وعده اسباب اخرى تخلي هي من ضمن الاسباب اكيد تخلي وانه هالمقاومه الطبيعيه اللي كانت على خاطر كان احكي لك الخطيفه قديش تاكل من بعوضه في اليوم راهي اعداد كبيره ما نستحضرش هذيك الرقم راي اعداد مهمه كبيره دونك الحاجات الثانيه هي المياه الصرف الصحي اللي توصل للمستنقعات المستنقعات كانت قبل فيها كان مياه الامطار برك ومياه الامطار باللي باش تكون عندها معناها تفسح المجال معناها تكاثر البعوض لكن ما توفرش يعني بيئه كبيره برشا كيما يعمل كيما تعمل مياه الصرف مياه الصرف معناها تخلق بيئة ملائمة لتكاثر البعوض والبعوض هذا ينجم يكون حامل يعني
1: لعدة
0: أمراض كما البعوض النمر وغيره تخلي ذوق تكاثر هل الحشرات هذه وتنتشر يعني في الأحياء وخاصة في الليل كي تبرد الدنيا ملاحظة صغيرة عملية المداوات عملية المداوات راه يلزمها تكون تسبق عملية البيض على خاطر ناموس عنده وقت يبيض فيه في المستنقعات في المناطق الرطبة ومناطق التكاثر اللي هم يسميهم في الإدارات النقاط الزرقاء وعملية التفقيس معناها تخرج البعوضة من شكلها اليرقة مش تولي بعوضة تتم في المغرب أنا كنت قبل الراقب في المناطق الرطبة في المغرب بالضبط والله يا ألفة نحكي لك يعني رأي حاجات سبحان الله إنسان كيفاش الملاحظة الخطيفة تتلم قبل المغرب شوية بالقصب في الأشجار المحيطة بالمناطق الرطبة تبدأ تستنى في عملية الكلوزيون عملية

0: تخرج البعوض من الماء وتخرج تولي في شكل ناموسة.
1: لو
0: ما تغرب الدنيا يغرب تغرب الشمس شوية تشوفك البعوض خارج والخطيفة تبدأ تخرج.
1: ما شاء الله. يعني سبحانك يا ربي ذو ما حاجين احنا سي بدر الدين من نجموا حتى كنا نراهم ما نلاحظوهم معناتها معلومات
0: يعني بطبيعه الطلب يعني مراقبه قريبه برشا
1: صحيح صحيح
0: شويه درايه يعني
1: نعم نعم
0: هل الحاجات هذه اللي كانت تصير اليوم معناها نقطة
1: الحق يعني الخطيفة اللي تتغذى على على الحشرات يعني
0: الناموس
1: والذباب والبعوض وهذوما
0: الناموس
1: ناموس بصفة خاصة
0: نخاف الجمعة في المناطق
1: الحشرات
0: الأشجار تستنى فك اللحظة هذيك نتاع ليكلوزيون نتاع خروج اليرقات اللي تكون في شكل يرقة باش تخرج تولي بعوضة وتلتقطها وتنقص وتحب من انتشار البعوضة هذي
1: هوك حتى البكا على هذيك هي صاحبتنا الخطيفة معناتها حتى في موروثنا الشعبي هي محبوبة معناتها في العديد من المجتمعات الخطيفة سي بدر الدين معلومات قيمة جدا استمتعنا بحضورك معنا اليوم في نهارك زين يعطيك صحة 9 فاصل إشهاري
2: شكرا لك وأكتو

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اكسجين فام حكاية تتعاش.
2: نهارك زين،
3: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
2: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
4: نهارك زين، نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
5: مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل، طريق سليمة للجميع. اكيد المشوار متواصل في نهارك زين حتى للحداش، فقرتنا صحتك اولى اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير، تصادفة ما من قبل المستمعين والمستمعات. فما توا اسئلة قاعدة تطرح في الاوف، بربي سلمونا على الدكتور، والله فقرة فرحنا بها برشا في نهارك زين. وكل مرة قاعدين نسمعوا في موضوع يهم بنيات وثقافة لنا احنا كأمهات، ورانا فرحانين بها برشا. هذه حاجة من نجم وكين نشكركم عليها انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا، ونشكروا زيدا الدكتور اللي قدم الإضافة بيان سور لي حصتنا.
6: اي نعم، اهلا وسهلا دكتور بروفيسور فتحي المراحي، استاذ مبارز في امراض النساء والتوليد في كلية الطب بتونس، وطبيب مختص في امراض النساء والتوليد، مختص في جراحة امراض النساء. نعم. في فقرة صحتك اولى.
5: اهلا وسهلا دكتور.
7: صحتك اولى على اكسجين.
8: صحتك اولى على اكسجين.
6: مرحبا بك دكتور، وان شاء الله نهارك اسعد الايام.
9: صباح النور، مرحبا بكم، نهاركم زين، وان شاء الله ديما صحتنا اولى
5: ان شاء الله.
6: دكتور اليوم 1 جوان، وانت مع تسيد العارفين كي نقولوا شهر جوان شهر التقصي والتوعية. اسم الله على السامعين، وان شاء الله ربي يفرج على الناس الكل. احنا هنا برنامجنا باش نوعي ونثقفوا، نتحدثوا على التوعية والتحسيس بخصوص سرطان عنق الرحم.
9: شكرا. تعلم شهر جوان هو شهر التقصي من سرطان الرحم، سرطان بطانة الرحم، سرطان الرحم، وكيف نستغل الفرصة كيف نوعيه على سرطان عنق الرحم. كيف اللي جيتنا تعرفوا لي احنا البارح هو عيد الأمهات، دونك نستغل الفرصة دي مسيرة باش نقول الأمهات ان شاء الله ديما بألف خير، وان شاء الله صحتهم تكون بخير زادة، ونقولهم ياخذوا شوي وقت باش يركزوا معنا باش نحافظوا لهم على صحتهم ونوعيهم.
6: اي نعم.
9: سرطان شهر جوان كما قلت لك هو شهر التوعية لسرطان الرحم، خاصة سرطان بطانة الرحم كونسيب لوندوميتري اللي هو ثالث ومرض خبيث يمس النساء في تونس بعد سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم وسرطان بطانة الرحم كونسيب لوندوميتري. دونك ديجا راهو حاجة فريكونت برشا وقاعدين نشوفوا فيها كل يوم. دونك الحاجة هذه راهو عندنا تريس بين 700 و 750 حالة جديدة كل عام تاع سرطان الرحم قصيد دو لوندوميت. دونك باش نستغلوا الفرصة هذه كالعادة باش نوعي ونساء باش يردوا بالهم، شكون النساء اللي يلزمهم يخافوا، وقتاش يلزمهم يمشي يعديو، شكون هما النساء الكونسرني بسرطان الرحم. سرطان الرحم دونك يجي عادة للنساء في عمر متقدم شوي، لميتنا لطف عليهم، اللي يتصلهم العادة الشهرية مع شجي. جينيرالمون بعد 40 سنة 45 سنة نبدأوا نخافوا من سرطان الرحم كونسيب دو لوندوميت. شنو هما العلامات اللي يخليو أماتنا وأخواتنا يخافوا ويزمهم يمشيوا يعديوا؟ خاصة أهم حاجة هو الدم اللي عاود ترجع لهم الدورة بعد القصد، دونك يعاود يرجع يهبط عليهم دم حتى شوية أو حتى قطرة دم. دونك المرأة يلزمها تخاف من هالمرض هذية وتمشي تعدي في أقرب الأجيال. دونك أهم علامة هو رجوع الدورة بعد لقص، يعني المرأة نقول جيت المينوبول قطع الدورة، وبعد الدورة يعاود يهبط عليها دم. دونك هذية تسيني الدالارم دونك تسيني زعما سوني الدالارم والمراه تقول بتاتر فما اشكاليه دونك يزمني نمشي نعدي دونك حاجه اوبليغاتوار. هذايا راهو ما يعنيش ما يزمناش نخوفوا ميتنا واخواتنا نساء راهو مش كل دم يهبط بعض لا توفى الدوره راهو مرض خبيث راهو كوفيد لوندوميتر لكن هذه علامه باش نفيقوا على بكري بهالمرض هذايا وهكاك كل ما نفيقوا بها على بكري الشفاء يكون اسهل ويكون اضمن.
6: معناتها كل مراه ترى عندها العلامه هذيك ما تقولش بلاش نستنى باش تجي شي مره جايه تو نمشي المره الجايه لا من المره الاولانيه تمشي وتتفقد وما تخافش وما فماش حتى سوجي تابو والناس الكل بربي تسمع وتتوعى ونحافظوا على صحتنا على خاطر راهو بالحق مكلفه الصحه ومكلف برشا الفقد نتاع شكون باش يفقد عزيز عليه على سبب بسيط وبعديك كيف يتهاون يولي سبب مخطر على هذاك يلزمنا نتفقدوا صحتنا في القطيع الكل معناتها بتاع الصحه نتاعنا لازمنا نتفقدوا الصحه وين
9: برافو القطيع
6: اي في القطيع الكل معناتها بكلمه صريحه واضحه والله
9: فعلا دوك المراه راهي ما تبيش تخاف ما تقولش راه ما فماش بالحق تيجي تابو ما فماش حاجه نحشموا منها لما خاصه سن كبار يحشموا باش يقولوا حكايه هذوما دوك نقولوا لهم راهي كل ما نفيقوا به بكري المرض في الاستاد الاول من اول ما بدا المرض في بطانه الرحم راهو نسبه الشفاء توصل الى 90 100% معناها نبراو منه وراهو نبراو منه بالجراحه فقط ما نجمو ما نتحقوش للمرض الكيميائي لا الشيميوثيرابي لا الراديوثيرابي دونك نجمو نتحقوا جوست عمليه من استئصال الرحم ويوفى المرض مع العمليه دونك حاجه مهمه جدا انه يمشيوا يعديوا على بكري ما يحشموش ما يخافوش دونك المراه اللي يهبط عليها دم بعد تقص عليها العاده الشهريه دونك ما تخافش تقول انا يزمني هذيك علامه ما عند الله باش نمشي نعدي باش كان ثم حاجه راهو ديما راهو يطلع مرض خايف اما كان ثم حاجه نفيقوا بها على بكري. حاجه اخرى مهمه
5: وهذه اهميه التقصي المبكر ويجب يكون عندنا وعي في الموضوع هذا ما
9: فعلا الوعي هو اهم حاجه في الحاجه هذه كل ما المراه تبدا واعيه كل ما صحت حافظ على صحتها
5: اقل ريسك
9: شكون من النساء زاد اخرين اللي يخافوا اكثر انا من النساء نقولوا احنا عندهم عوامل خطر لي فاكتور دو ريسك اللي ينجم يمرضوا بالمرض هذا كوفيد لوندوميت هما النساء اللي عندهم زياده في الوزن لوبيزيتي هي عامل خطر بالنسبه لكوفيد لوندوميت سرطان الرحم كيف النساء اللي عندهم سكري والا ضغط الدم كيف هما اكثر عرضه لهالمرض هذا. حاجه اخرى زاد حكينا عليها ديجا المره اللي فاتت اللي هي النساء اللي عندهم تكيس المبايض دونك كيف دونك النساء اللي عندهم تكيس المبايض هما اكثر عرضه انه ينجم يمرضوا بالمرض هذا. شنو اخر ستريس ما بينا نبدو على ستريس كيف دونك هذوما جينيرالمون العادات كيف زاد حاجه اخرى النساء اللي يجيهم الغسله على بكري معناها الدوره الشهريه تبدا لهم تجيهم على بكري والا توفى لهم مخر تبقى بعد 55 سنه ومازالت الدوره تجيهم دونك كيف هذوما كلهم العوامل الخطر نعاودهم رابيدمون هما السمنه لوبيزيتي هما السكري وضغط الدم هما تكيس المبايض كيف هما الدوره الجايه على بكري ومخر هذوما كلهم عوامل الخطر اللي يخليهم النساء اكثر وعي واكثر فيجيلونس بشي اقل علامه تجيهم يمشيوا يعديوا في اقرب وقت وهكاك نفيقوا بالمرض على بكري ونحافظوا على صحتنا.
6: اي نعم اوكي انت اللي تسمع فينا للام ولا تسمع فينا بنتك نجم تحكي مع امك وتنجم تتواصلوا وتوصلوا المعلومه وتمشي تهزها معنا برشا كفاءات في الاختصاص هذايا في تونس بالحق كفاءات يشهد لها وان شاء الله ربي يوفقكم كل الكفاءات والاطارات الطبيه اللي قاعدين بالحق حارسين وهنا دورك وحضورك معنا للتوعيه والتحسيس دكتور فتحي المرايحي مهم جدا نتقربوا الصوره للنساء اللي قاعدين يسمعوا فينا ونمشي والتقصي المبكر مهم جدا يصيروا زادة حملات توعوية وحملات موجودة في مختلف المناطق خاصة في المناطق الداخلية مسيلش امشي وكونوا متواجدين بكثافة ولهنا حتى الإطارات الطبية ولا الهيئات اللي تنظم الحملات ما فيها بيس تكون فما متابعة ومرافقة ويكون الأخصائي النفسي يكون موجود في الحملة هذيك باش يقرب الصورة أكثر ويوصل معلومة للمرأة اللي بالحق نجم تكون هي تتعرض للأمراض كيف هناك.
9: فعلا يعطيك صحة دونك مهم جدا ان نكسروا حاجز الخوف راهي المراه ما لازمهاش تخاف راهي كل ما نخافوا هذه بالاكسبيرينس نقول لك راهو التجربة المرأة اللي تخاف وما تمشيش تعدي في وقتها إن كان تفيق المرض في أول وترتاح جست بالجراحة أكها وما تحقش برشا دويات وما تحقش ريح الدو كان تخاف وتقعد ثمن سيجيونا بعد عوام تقول لك راهو السيحة عاملية ولا هبط لي دم بعد لكوتي الدورة ولا أكثر رغم نسيها دوما يوصلوا للصد الثالث والصد الرابع اللي أول حاجة ما عادش نحكيو على الشفاء هو اللي جو تريتمون باليتيف معناها جست مراقبه وكاو وثاني حاجه في عوض الجراحه كاهو تولي جراحه معها الطب الكيميائي ومعها الاشعه ومعها برشا حاجات اخرين اللي تعبوا برشا المراه وتعبوا عائلتها دونك باش نحافظوا على صحتهم يلزمنا بالحق نحكيوا في المواضيع هذوما يلزمنا نكسروا حاجز الخوف هذايا راهو مهم جدا انه نحافظوا على صحتنا راهي رسمالنا هي صحتنا دونك اي حاجه تصير نمشيو نعديو ما نخافوش نمشيو اي مره تسمع فينا تهز امها تحكي معاها توعيها تهز بنتها دونك مهم جدا الوعي راهو حاجه مهمه جدا جدا جدا
6: وتخممش في الفيزيته نتاع 80,000 خمم في البعد الدوي اللي باش يجيك وتمشي تعدي على روحك وان شاء الله لاباس للناس الكل
5: أعطيك صحة دكتور ميرسي شكرا على الحضور كانت هذه هي صحتك بينيديك
6: صحتك أولى
5: صحتك أولى صحتك أولى جوستمون دونك صحتك بينيديك مع مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية طريق سليمة لكل مستعملي الطريقة صحتك أولى

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98-136-214-55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين أف أم.
2: الموعد الإخباري على موجات أكسجين أف أم. مرحبا. جهويا سجلت الجمعية التونسية لعلوم الطيور أول عملية تعشيش لطائر النحام الوردي في تاريخ الحديقة الوطنية بإشكل، فاكتشاف يمثل مؤشرا علميا لحالة النظام الإيكولوجي. وأوضحت الجمعية وفق بلاغ صادر عنها أن عضو الجمعية بدر الدين جمعة كان أول من لاحظ وجود عملية التعشيش، مبينا أن التعشيش وتزاوج هذا الطائر يعتبر نادرا وغير منتظم بالبلاد التونسية. وأضافت الجمعية أن فريقها الميداني يتولى متابعة هذه الظاهرة عن قرب إلى غاية انتهاء فترة التعشيش، وذلك بهدف حماية المستعمرة وجمع البيانات العلمية اللازمة. جد يوم أمس حريق في أحدى مزارع الحبوب بمنطقة برج الجلي تابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية، وقد أتت النيران على مساحة مقدرة بحوالي نصف هكتار من القمح الصلب. وعلى إثر ذلك تدخلت وحدة الحماية المدنية والتعاون مع فلاحي الجهة الذين تدخلوا بجراراتهم، وتمت السيطرة على الحريق في وقت وجيز ومنع انتشاره إلى الحقول المجاورة وفق ما أكدوا مصدر محلي لمسؤول بالمنطقة. كما أكد المصدر أن الحريق سببه تماس كهربائي من عمود الكهرباء التابع لستاج الموجود قرب الحقل، وتحولت وحدة الحرس الوطني ببنزرت الجنوبية إلى مكان الحريق، وأثر المعاينة تم فتح تحقيق في الغرض حسب متابعة أيمن المحفوظي. في إطار الاستعداد للموسم الصيفي 2026 وترسيما لتوصيات السلطة الجهوية والمحلية حول توفير أحسن الظروف وحسن استقبال جميع المصطفين المقبلين على شواطئ المدينة، شرعت بلدية غار الملح في تهيئة الفضاءات العمومية بشواطئ الميناء وسيدي علي المكي، مع حرصها المتواصل على تخصيص ممرة خاصة بذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخصوصية، سعيا منها على إنجاح هذا الموسم باعتبار غار الملح وجهة سياحية حسب متابعة محمد علي المرادي. وعلى الصعيد الوطني، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم وذلك بحضور والي الجهة. وأكد رئيس الجمهورية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم. كما أوضح رئيس الجمهورية أن معالجة الإشكالية المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل ليلا ونهارا من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين. أكثر تفاصيل في تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد.
4: زيارة طبيعية تدخل في طبيعة الأشياء بدون مقدمات، المهم هو الالتحام بالمواطنين، علما واني التقي بعدد منهم في كامل الايام واعمل على الاستجابة لمطالبهم. الامر لا يتعلق بحل فردي لشخص او مجموعة من الاشخاص، بل بحل وطني، ونحن نعمل ليلا نهارا من اجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في ارضهم، في قرارهم، في ثرواتهم. ولاننا اخترنا هذه الطريق، ولاننا اخترنا ان نكون صدى لإرادة الشعب التونسي، سنواصل المسيرة بحول الله تعالى، ولينعق الناعقون، وليتحدث كما يتحدث مع المأجورون. الدولة تدار بشعبها، أرضنا هي أرضنا، ومستقبلنا سنصنعه بأيدينا. يا لأننا على يقين من أننا لنا من القدرات الكثير. أما من أخلف الوعد وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية فبطبيعة الحال هناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه. أعلم جيدا أن الانتظارات كثيرة ولكن الإرادة من حديد، لن نتراجع عن خياراتنا مهما ناق الناقون ومهما حاولوا التشكيك بكل الطرق. وليعلموا جيدا أن الدولة كما تمت الإشارة إلى ذلك في عديد المناسبات لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب. إن تونس عصية عليهم بشعبها وبإرادة شعبها وبالقدرة على استيعاب الموقف لإحباط كل ما يدبرون له.
2: التأمت أمس جلسة عمل عقدها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مع سفيرة تونس بسيول وكافة أعضاء البعثة بمقر السفارة، بما يضمن تمثيلا فاعلا يعكس التوجهات الاستراتيجية للدبلوماسية التونسية ويدعم المصالح الوطنية، وذلك لإحكام التنسيق لإنجاح المشاركة التونسية في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية بالعاصمة سيول. كما شكلت جلسة العمل التي استهل بها النفطي زيارته إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في هذا الاستحقاق الوزاري لإفريقيا الكوريا الهام فرصة سانحة للاطلاع عن كثب على سير عمل البعثة وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. كما أزدى وزير الخارجية توصيته بضرورة مواصلة العمل على تنفيذ مختلف برامج التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والفنية والتكنولوجية والصحية، إضافة إلى الارتقاء بالعمل القنصلي عبر تقديم خدمات إدارية وقنصلية تستجيب لتطلعات الجالية التونسية بالنجاعة المطلوبة. كما التقى الوزير بمناسبة تواجده بسيول بنخبة من أفراد الجالية التونسية المقيمة بجمهورية كوريا الجنوبية من طلبة وباحثين وأصحاب أعمال وعملاء، حيث أكد على العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لأبناء تونس بالخارج بوصفهم رصيدا وطنيا ورافدا أساسيا لتنمية. أشارت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي إلى أنها سجلت بعض التجاوزات والاعتداءات على صغار طائر نورس أودين وأعشاشه مؤخرا، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لنجاح موسم التكاثر وللمخزون الطبيعي لهذه الأنواع الحساسة. وأوضحت في بلاغ يوم أمس أن هذه الفترة من السنة تشهد موسم تكاثر هذا الطائر، وهو من الطيور البحرية النادرة والمحمية التي تتخذ من جزيرة زمبرا وزمبرتا موطنا للتعشيش والتكاثر، وحذرت من لمس أو حمل أي طائر بري سواء كان فرخا أو طائرا بالغا لما قد يسببه ذلك من إزعاج للحياة البرية، إضافة إلى إمكانية حمل بعض الطيور لأمراض أو فيروسات قد تنتقل إلى الإنسان. كما ذكرت الوكالة بضرورة عدم الاقتراب من الأعشاش أو صغار الطيور وعدم محاولة نقلها أو التقاط الصور بجوارها، فضلا عن تحجير الإرساء أو النزول على سواحل الحديقة الوطنية زمبرا وزمبرتا إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة. وفي أبرز أخبار العالم، قال رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه اليوم أنهما أعطيا أمرا للجيش لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد توسيع العمليات في جنوب لبنان. وسبق أن وجه جيش الاحتلال الصهيوني اليوم إنذارا عاجلا لسكان 9 بلدات وقرى في جنوب لبنان مطالبا إياهم بإخلائها تمهيدا لقصف مواقع فيها. وفي عودة للشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، يكون طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. وبالنسبة لدرجة الحرارة فستشهد ارتفاعا نسبيا، حيث تتراوح القصوى بين 26 و30 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و36 درجة في بقية الجهات. نهاية المواد الإخبارية منته لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
5: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع، 9:47. نحب نقول هابي هابي بيرثداي الاجمل بنوتة ليل مهاوش اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم، نقولها لولا الجميلة ان شاء الله كل عام وانت حيا بألف خير.

عيد ميلاد سعيد لأجمل بنوتة ليل مهاوش 11 سنين إن شاء الله من التوفيق إن شاء الله 11 سنين تعدي ويكونوا حلوين عليك ومازال الخير القدام 11 عام من النور والجمال. عيد ميلاد سعيد يا ليل مهاوش. دونك ليل مهاوش اللي هي بنت عم قدس وسليمة اللي هما بنيتي يقولوا لها هابي بيرثداي من غير ما ننساو بيان سور الأم المجاهدة إشراق الميزني اللي تحب تفرح بنتها بأجمل العبارات تقولها إن شاء الله ربي يفرح قلبك إن شاء الله ربي نجحك إن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب ألي وتحقق أحلامك وأمانيك الكل في الحياة. بوها رؤوف المهيوش زيدا كيف كيف يقولها إن شاء الله كل عام وانت حيا بألف خير ألي وربي ينجحك وإن شاء الله العمر الكل نجاح وعيد ميلاد سعيد من غير ما ننسيو خوها صابر المهيوش اللي يقولها ربي فضلك ليا يا أحن أخت في الدنيا. دونك تهنئة ما تنجم تكون كان مميزة من العائلة متاحة مرة أخرى. هابي هابي بيرثداي إلي. هابي بيرثداي هابي بيرثداي تو يو هابي بيرثداي جاست فور يو. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. بيان سور دونك وين مرت عمك نقول لك 11 سنه من النور والجمال وعيد ميلاد سعيد الي وكل عام وانت حيا بألف ألف خير.

الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في بيب ماتر بدينا، كنتوا أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم.

0: هنا على 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغاوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
1: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmou awes aw kibira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou bensiha al karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa ou ta'a. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زيدا على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
2: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
3: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
2: انت تشهى وتدلل، واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاو؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو، مطعم البيشة محضر لكم ماكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق، وبرشا شوا، وفي الماكلة عندك ما تختار، ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها اثنين.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
5: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
4: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار. أحسن أفار من لا أفار.
2: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار باش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورة.
3: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئن. اختر ثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة. ملك المونة على 72-435-ألف وإلا على 93-175-458. أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع مع أجنس إكسبريس نورة بيزر. تلقاو لافريات اللي ما تقبلش المنافسة. أهلا وسهلا مرام، مرحبا.
5: مش الورد ميديا عسلامة.
4: إيش نحويلك لباس؟
5: الحمد لله عايز أختي
4: الحمد لله
5: شلا كل عام وحياة بخير ولمهيك كل شلا حياة بخير.
4: عايشك عايشك كنتي فتور مامان هكا عم جاي نقولوا لك نقولوا هيك بالفم والملاي معناتها
5: الله عام جاي ان شاء الله ملي هكا
4: ان شاء الله ربي يوصل بسلام وان شاء الله ربي يمتعك بالصحه وربي يعطيك كل ما تتمنى. دونك مرومه اليوم جيتنا كالعاده بفريات اسعارها ما تقبلش المنافسه.
5: اكيد اليوم لسوين فازا هكا في متناول الجميع.
4: في متناول الجميع. يا سيدي هيت نشوفوا شنو اللي عندنا في متناول الجميع اليوم.
5: نبداو بالافير الاول واللي هو ابارتمون في البريمير ايتاج في البحيره بنزرت. لابارتمون هذا مساحته 45 متر باش نلقاو فيه صاله زوج بيوت كوجينه سال دو بان بالكون ومعاه كراج زيد وي مش تحت 8 تحت هبتك والثمن تاعو 120 مليون. بالنسبة للأفير الأول تدعى للتوالي للأفير الثاني واللي هو جدا أبارتمون للبيع في سيدي سالم. الأبارتمون هذه مساحتها 104 متر مربع باش نلقاو فيها صالة ثلاثة بيوت كوجينة سال دو بان والثمن هو 350 مليون. 350 مليون.
4: 350 مليون السوق قابل للنقاش؟
5: نيغوسيابل
4: نيغوسيابل واضح. أي
5: ولا فارس اللي باش نكملوا معاه اليوم هو أرض صالحة للبناء. الأرض هذه تبعد على سنتر فيل 5 كيلومتر باش نلقاوها مساحتها 1232 متر مربع فيها الماء والضوء بعيدة على الطريق الرئيسي 250 متر يعني ماهيش على الطريق الرئيسي يعني دوزيام بوزيسيون ونجمو اللي بيحب يشري معناته ينجم ابتداء من 300 متر يعني مش اكيد لازم ياخذ 1232 متر يعني تنجم تاخذ 300 600 900 حاجة هكاك.
4: اي بيدو
5: هو 200 دينار قبل النقاش.
4: وي دونك هذوما لافاريات
5: هذوما لفريات لليوم
4: بين البيع والشاري يفتح الله وربي يجيب الرزق للناس الكل.
5: يعيشك يا نادية ان شاء الله نهاركم زين.
4: يعيشك ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ومرحبا بكم الناس الكل. ذكرنا بنوامر التليفون والادغيس وين يجيوكم.
5: بالنسبه للادغيس تجيونا نبقى احنا البيرو نتاعنا مقابل سيرفيس دومين في سنتر فيل. بالنسبه للنوامر هو 93-175-458 ولا 55-499-878 سينو 72-43-5000 هذاك النوامر نتاع الفيكس تلقاوه موجود من 8 حتى 6 نتاع العشيه. مرحبا بالناس الكل.
4: عايشك مرام ان شاء الله نهارك زين. تحيه كبيره ليك مرحبا بكم الناس الكل. توا 10:22 دقيقه المشوار متواصل في نهارك زين راجعين بعد شويه بدورة المرشي.
6: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29-639-266.
7: تمتع بأقوى أقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: في ذاتي سكن وانت الكل الكل يا زينة الكل وانت وطن ما كيف وطن
1: تونس أحلى بلاد في العالم
0: انت حب سكن في الوريد وانت الشوق في ذاتي سكن وانت الكل الكل يا زينة الكل وانت وطن ما كيف وطن
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا
3: نحبوها لخاطر تفهمنا
2: ترشدنا
3: تنصحنا
2: وتوعينا
3: نحبوها لخاطر ديما معانا
2: ديلي معناها
3: تبعد ولا تقرب
2: هي ديما معاك
3: تخفى ولا تسهر
2: هي باقي بحذاك
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا
2: توا عرفت علاش
3: وانتي فهمت علاش
2: على خاطر اكسجين فام حكايه تتعاش

0: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة لكل مستعملي الطريق وقيد دورة المرشي مع بداية الأسبوع. رحبوا بزميل فؤاد المحمدي، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح النور نادية.
1: صباح النور، إيش الأحوال؟
2: ليك ولكل مستمعي إذاعة أكسجين.
1: مرحبا، بداية أسبوع إن شاء الله تكون نشيطة وموافقة.
2: نعم.
1: شنو الأجواء في السوق
2: اليوم؟
1: طبعا حركية وإلا ليه ما زالت؟
2: لا أكشوف، هو يظهر لي مازلنا في أجواء عيد،
1: مازلنا
2: في أجواء. مازال السوق نسبيا مازال ما رجعش كما العادة، حتى حزات كيف ما رجعش كما العادة، يعني مازال السوق بشوي بشوي كما قولوا نحن. ممكن في يعني في بداية هذا الأسبوع من غدوة ربما ثلاثة الأربعة يبدأ السوق يرجع لسالف ربما نفق متاعه. مثلا ناخذ مثلا زرزارة، فما كان زوز برك في سوق سلاحدين بوشوشة، ونحن في سوق سلاحدين بوشوشة بزرزارة من بعد الحال. فما تقريب زوز زرزارة محلولين كهوم كل مزالوا معايدين كما قولوا. بالنسبة للكيف بالنسبة للخضر والغلازة كيف فما بعض النقاط محلولة ولكن مش كما العادة، وزيد نهار اثنين زاد يعني نهار اثنين وما زلنا في أجواء عيد تقريبا. أو تو نعملوا احنا نطلع على بعض الأسعار في بعض المحلات للقناة موجودة اليوم في سوق سلاح دي بوشوش.
1: بي أعطينا شفما
2: الخضرة موجودة، الخضرة موجودة نسبيا، موجودة الخضرة ديما ماكي طالعة شوية، ديما طالعة برشا مش طالعة شوية، 3700 لوبيا الخضرة بأربع دينارات، الفلفل كيف حتى الفلفل زاد يتنطح هو 3800 3500 بالنسبة للفلفل. لوبة الحمرة طالعة شوية 8 دينارات، القارص 4600 ود القمرة 2400، فالقراء الأحمر 15100، البصل 2000، الخضرة 500 مليم، البطاطا 2000، فما حتى 18100، الفجل 15100، السنارية 2000، والبتراف 2000. هذا بالنسبة للخضر. بالنسبة للحوم الحمراء العلوش حتى المحلولين، فما زوز ثلاثة تقريبا محلولين العلوش ما زالش صحيح 62 ولا حتى 66 دينار، العجوم 38 و 40 دينار، الهبرة 45 والمركز 38 وبالعظم 38 والمفروم 44 و 800. هذو في المحلات الموجودة بالنسبة للحوم الحمراء. بالنسبة
1: نمشيو
2: وين نمشيو؟ نمشيو للأسماك.
1: نمشيو
2: للأسماك وبعد نمشيو للغل. الأسماك فما الشاوري يكون موجود كثرة، وبدأ يعني جاء مخر وشاوري مش يقعد برشا لمحالة، تقريبا يكون 15 مخرين يوفى، ولكن 9 دينارات وبثمانية دينارات الشاوري. يعني موجودة شاوري بها يعني حتى الكاليبر بتاعه يعني مش بطال كما يقولوا. الورقة موجودة بثمانية واربعين دينار، هذه البحرية من 34، والمربية هكو بثمانية وعشرين واحد وعشرين وثمانمية، المرجين بعشرين دينار وثمانمية. بالنسبة نعم
1: المرجين، وصلنا للمرجين
2: تبعثرت أوراقي.
1: المهم أفكارك ما تتبعثرش، الأوراق مش مشكل.
2: أيوة الأسعار بارك ما تبعثرت ماشي، بالنسبة للأوراق مش طن بلقى طن 12 دينار، كعبة 14 دينار، سردينة بخمسة دينارات موجودة، السردينة زادة بكثرة، سورالي بسبعة وثمانية 7800، كروفيت رويال بخمسة، كروفيت رويال بأربعة وخمسين، هذه رويال به. هذوما الحوت الغالي شويه، في المناني 68 دينار، وفي التريلي خشينه تريلي حجر ما نعبر عنها بتريلي حجر 68 دينار، الجرغالي 68 والجراف 58، بشليموني كيف 58، السيبه موجوده ب 29 حتى 32، الشوفنات ب 11 دينار حتى ال 14
1: باي طبعا نمشي
2: الغلة موجودة الغلة الغلة موجودة ناجح تبيعكم موجود 500 كيلو البطيخ 2500 قام اللوز ب 3700 التوت موجود بكثرة زيادة ب 5 دينارات موجود الدقلفة موجودة كالعادة ب 5 حتى 10 دينارات الخوخ بوتبكاي ب 6 دينارات الفريز ب 4 دينارات الكيلو الفريز المشمش ب 6 دينارات البوصاع ب 3 دينارات حتى 4 دينارات البوصاع يعني الغلال الموسمية هذه نادية بالنسبة للدواجن زاد كيف كيف دواجن ما فهمش برشا محلولين ما نعرفش علاش الدواجن زاد ما فهمش موجود
1: معايدين والا نقص معايدين
2: اكو 3 جيجو 3 جيجو دجاج ب 19 دينار و 900 اسكالوب دجاج ب 18 دينار و 600 ودان ب 17 دينار و 600 و لا احنا
1: اللي لاحظناه انه انخفض سعره وواضح هو الفريز الفريز بدا يترخفسوا مو شويه اللي تحب تعاول فريز تعمل الجو نتاعها تحضر روحها للصيف او بدا يتيح السومه بعد ما كان ب 6000 5500 اليوم نلقاوه ب 4000
2: 4000 وفما حتى اقل شويه يعني الفريز موجود الفريز لازم كما قلت باش تعاول بالفريز وهذيك الغلال الموسميه يعني مش ماشي كيف كيف موجود ب 5 دينارات و 6 دينارات مش ماشي زاد بكميات معقولة يعني موجودة كيف البطيخ موجود ويعني
1: الخيرات الكل موجودة المهم الحنينات الفليسيت شو عندك في جيبك كله قدير وقدره الله لا يحرم حد
2: موجود الحنينات برك ان شاء الله ربي يوفر امك
1: باهي الدعوة
2: نادي انسان السوق من هنا الغدوة يرجع السوق الى حركته المعهودة بالبعض كما قلت اليوم الاثنين ومازلنا في اجواء عيد
1: واضح شكرا يعطيك الصحة زميل فؤاد المحمدي هذه الأسعار اليوم في سوق صلاح الدين بوشوشة تحية كبيرة للجميع إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام
3: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش
4: راديو أكسجين أفان
5: صوتك بالصوت العالي
1: طريق سليمة للجميع ونهاركم أسعد الأيام طوال 10:43 دقيقة عنا أن سبيسيال ديديكاس فخري بن فرج يحب يهني أمه سلوى إذا ويدي بعيد ميلادها اليوم يتمنى لها عيد ميلاد سعيد يقولها أمي كل عام وانت حيا بألف خير ربي فضلك تيج فوق راسي ويطول في عمرك يا غالية

هذا ويدي إن شاء الله كل عام وانت حيا بألف خير. ربي فضلك ولدك فخري وفخري ربي فضلك أمك سلوى وربي فضل الأمهات وربي طول في أعمارهم ويعطيهم الوقت الطيب الكل والصحة يا ربي. تحية كبيرة لكم الناس كلها.

0: والمؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت. نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص المي الضو من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت، سهل تحياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
1: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
0: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا

كلمنا عليه 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كران تونس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.

من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

احنا معكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم، فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 42 249.
1: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: أوكسجين اف ام.
1: أوكسجين اف ام بصوت العالم.
0: بصوت العالم.
2: أخبار أوكسجين اف ام.
1: المواد الخبيرة على موجات أوكسجين اف ام. مرحبا. جهويا تشهد معتم دياتينجا ومنزل بورقيبة وماطر خلال الأيام الأخيرة انتشارا كثيفا وغير مسبوق للناموس، مما أثار حالة من التذمر والاستياء في صفوف المواطنين وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم الذين وصفوا الوضع بالكارثي خاصة خلال ساعات المساء. هذا ويطالب من البلديات ومن المصالح الصحية بالتدخل العاجل. إطار الاستعداد للموسم الصيفي 2026 وتجسيما لتوصيات الصورة الجهوية والمحلية حول توفير أحسن الظروف وحسن استقبال جميع المصطافين المقبلين على شواطئ المدينة، شرعت بلدية غار الملح في تهيئة الفضاءات العمومية في شواطئ الميناء وسيدي علي المكي، مع حرصها المتواصل على تخصيص ممرات خاصة بذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخصوصية، سعيا منها على إنجاح هذا الموسم باعتبار غار الملح وجهة سياحية حسب متابعة محمد علي المرالي. الصعيد الوطني، تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يوم غد الثلاثاء 2 جوان 2026 جلسة عمل بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 42 سنة 2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. ووفقا للمعطيات الصادرة عن البرلمان، فإن هذه الجلسة التي ستلتأم بداية من الساعة 9:30 صباحا ستخصص للتداول والنقاش حول مخرجات اليوم الدراسي الذي أقيم مؤخرا حول مقترح القانون المتعلق بوضع إطار قانوني وتنظيم متكامل يضبط آليات ممارسة الأنشطة التسويقية والترويجية عبر الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي في تونس. هذا ويهدف مقترح القانون عدد 42 لسنة 2024 إلى ضمان حقوق مختلف الأطراف المداخلة ومواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية الرقمية. وستعمل اللجنة خلال هذا الاجتماع على استكمال مناقشة فصول المقترح وصياغتها بناء على المقترحات والتوصيات المنبثقة عن المهنيين والخبراء، وذلك تمهيدا لإحالته لاحقا على أنظار الجلسة العامة للمجلس. أكد وزير التربية خلال ندوة صحفية خصصت للحديث عن الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية أن الوزارة متمسكة بالدفاع عن نزاهة الشهادات الوطنية ومقاومة مختلف أشكال الغش، مع الحرص في الوقت ذاته على توفير أفضل الظروف للمترشحين لاجتياز اختبارات في أجواء هادئة ومريحة. وأضاف الوزير أن أغلبية المترشحين التي تتجاوز نسبتها 99% تتطلع إلى نجاح بجهدها الشخصي وبنزاهة، مؤكدا أن الوزارة تعمل أساسا على حماية هذه الأغلبية وضمان تكافؤ الفرص بينها، مع مواصلة التصدي لكل محاولة الغش التي تمثل نسبة محدودة مقارنة بعدد المترشحين. في إطار تنفيذ برنامجها الوطني لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الحيوانية بمناسبة عيد الأضحى، كثفت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية والبيطرية بكافة ولايات الجمهورية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 27 مايو 2026، وذلك بهدف متابعة الحالة الصحية للأضاحي والذبائح وتأمين الإحاطة الفنية للمواطنين وتعزيز أنشطة التوعية والإرشاد المتعلقة بسلامة اللحوم والمحافظة على الصحة العامة. وقد أسفرت هذه التدخلات عن إنجاز 567 تدخل رقابي وتحسيسي، شملت 146 زيارة ميدانية إلى أسواق المشية ونقاط بيع الأضاحي، إضافة إلى معالجة 421 مكالمة هاتفية وردت على مصالح الهيئة من مختلف جهات البلاد قصد الاستفسار أو التبليغ أو طلب المشورة البيطرية بخصوص الحالة الصحية للأضاحي وسلامة الذبائح. وفي إطار المعاينة البيطرية المنجزة خلال فترة

0: تلعي تم تسجيل 202 حالة مرضية أو غير طبيعية بالأضاحي والذبائح، توزعت بين 97 حالة إصابة بطفيلات على مستوى الكبد والرئة والأحشاء، و28 حالة كيس مائي بالكبد أو الرئة، و28 حالة التهابات بالجهاز التنفسي، و24 حالة إصابة بمرض الخلدة، و7 حالات أكياس مذنبة، و5 حالات بوصفير، إضافة إلى حالة واحدة لاحمرار السقيطة، وحالة واحدة لاخضرار اللحوم، وحالة واحدة لالتهاب الخصية. كما تم تسجيل 10 حالات مرتبطة بأخطاء في عملية النحر تولت الفرق البيطرية التابعة للهيئة تقديم التوصيات والتوجيهات الفنية اللازمة في شأنها. وفي أبرز أخبار العالم، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية المتكررة، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا واعتداء مباشرا على أمن البلاد واستقرارها. وأضافت الوزارة أن هذه الهجمات تشكل خرقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلا عن تهديدها سلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوض جهود الرامية إلى خفض التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية. نهاية المواد الإخبارية منتهولكم مرام الهفلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفر على البلاي ستور. في الأمان.
1: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها، هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا امي.
1: امي جن الله يقول، امي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي دنيا.
0: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو احسن ما فما. انفو لاين 57 039 00.
1: أمي أحلى من الورد.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباب. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو بورنيير، طوال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26

0: وبرشة هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
1: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
2: سوبا ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بلوجو تونيزي. مانيبة سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة أو كبيرة من قطاع الغيار الأصلية بلوجو، سيتروين، دي اس و أبي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارانتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si hal karhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, tinsa chkawta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras-el Jebel. Info line 70 146 598. Ou illa 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
0: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتيجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا

0: تزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانت فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص

0: لعبة ديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين اثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين.

0: كما قلنا باش نحكيوا على بزرة الجنوبية ولا استعدادات الموسم الحصاد يلتحق بنا أيمن المحفوظ. يا أيمن صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الورد حمزة، أهلا وسهلا بك، تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أوكسيجين
0: أفام. قلنا قبل ما نحكيوا على موسم الحصاد لازم نحكيوا على زوز أطراف هما الدولة والسلطة والفلاح من جهة. قلنا فما حاجات مطالب بها الفلاح باش يعملها ويحضر روحه باش ينجح الموسم وتفي الدولة قدر الله المشاكل والكوارث وخاصة الحرائق وغيره من الحوادث، وهو يحضر روحه أكيد ويقرأ حساباته في كل شيء، والدولة زادا كيف مطالبة مجموعة من النقاط بما فيها وأهمها هو تهيئة ومسح المسالك الفلاحية، وهذا يطالبوا به الفلاح عندهم مدة. وإحنا حكينا وتكلمنا أيمن وانت تكلمت قبل ورانيا وكل الأطراف الأولاد معانا أنه ماذا بينا رايت عمنا على بكري باش فضينا أمورنا على بكري، وهذا يطالبتوا به في عديد المناطق، وحتى الفلاح عبيدهم طالبونا وتكلموا على عديد النقاط في بزر جنوبية في ماطر في غيره في العالية في رأس الجبال زادة كيف كيف. اليوم يبدو لي حتى وإحنا ديجا في قلب الموسم نقوله ولا بريسك الموسم سيء قاعدين نخدمه فيه، خاطر لحد الآن زاد أيمن ماناش محددين.

0: انه وقتين الموسم انا هو الموسم الموسم اللي يعطي تعطي شارت انطلاق وزاره الفلاحه ولا الموسم اللي نحكيه حتى على الجرز ده تابع الموسم شنو بالضبط نقاط هذه الكل ايمن نوضحوها للساده المستمعين
1: هو يعني وقتاش تعطي الاشاره هي وزاره الفلاحه ولا الدوله التونسيه وقت اللي يتم فتح مراكز تجميع الحبوب يعني وقت اللي يتم فتح المراكز وقتها يعني لازم تقول ينطلق الموسم الفعلي للحصاد لكن قبل الحصاد اللي هو حصاد الحبوب يعني حصاد القمح سواء اللين ولا الصلب ثم حصاد الاعلاف المجففه او ما تسمى بالاعلاف الخشنه واللي هي الكرب هذا انطلق منذ بدايه شهر ماي نظرا لانه يعني صارت تغيرات مناخيه هو في العاده ينطلق في نصف ابريل اثناء عمر الرتاء ثم نقص الأمونيتر يعني تم يعني نصر مثل أمونيتر مخر شوية شيء هذا خلى الموسم يوخر إلى حدود ماي يعني أبارتير من ماي وقت بدأ ماي بدأ حشير القرد في بداية الأراضي المنخفضة ثم إلى التلال إلى حدود اليوم مازال متواصل ومازال ما انتهاش موسم يعني حصاد للقرد يعني الأعلاف المشابه وتعرف أنت أنه أحنا يعني طلبنا وقتها في آخر شهر أبريل قلنا أنه نظرا لكمية الهامة تاع الأمطار اللي تواصلت على بلادنا وخاصة على معتمدين بوزارة الجنوبية يعني المسالك هي فلاحية يعني مسالك ترابية غير معبدة وقت اللي تمشي عليها برشا مرات الجرارات تعمل ديترونش كي تخلي يعني جرار عالي كبير والعجلة تاعه كبار يخليه يعني ترونش كبيرة في المسلك هذا وقت الشتاء وقت اللي تسخن الدنيا وتشيح الدنيا يعني وتجف الأرض واللي المسلك لك غير قابل يعني للمرور سواء حتى الجرارات الفلاحية ولا أي نوع من العربات الفلاحية وقلنا أنه ماذا بينا السلطات المحلية مع تنظيم وزارة الجنوبية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ومع مع مع مع إدارة مندوبية الفلاحة وإدارة التجهيز باش يتم مسح وتهيئة المسالك الفلاحية احنا حبينا يكون يعني حبينا تكون العمليه دي تنطلق يعني في بدايه شهر ماي ما رانا انه انطلقت في اواخر شهر ماي يعني البارح واليوم الجرادير موجود هنا في الاراضي الفلاحيه بانشيره من شعره او ثم بمنطقه الواتا هذا يعني الاراضي الفلاحيه نتاع الواتا اللي تاريخيا يسميوها انشيره من شعره وختم في كل من برج القلي وفي بنشير بن واسد في منطقة نيتون وفي عمادة سيدي عامر هذا اللي في بالنا البارح ختم في هنشير زفرة صباح ختم في هنشير زفرة ثم دوار جعفر وشاء العشية يعني مع حكاية يمكن نص النهار جاء إلى الواتا وتواصل اليوم لليوم الثاني على التوالي هو أرى يعني شيء إيجابي جدا بنحب نوجه تحية إلى كل من ساهم في العمل الذي الطيب علاش يا حمزة هو أرى كي نحكيه على الأعلاف المجففة أو بسبب القرد يعني نظرا لهم نقص الطلب خاصة في السنوات الأخيرة عليه خلى الفلاحين يعني معظم الأراضي يعني 80% من الأراضي الزراعية الموجودة خاصة في الأراضي المرتفعة والتلال يتم زراعتها حبوب سواء قمح صلب أو قمح لين يعني فقاش لي القرد فقط حاجة قليلة وذاك عمل رتار إلى حدود يعني اللحظة ذي جاء الجرادير البارح يعني كان بمثل المسالك شيء إيجابي أنه اللي مازال بشي يخرج اللي في المناطق البعيدة اللي بشي يخرج السلعة بتاعه يعني هكا المسالك مهيئة يعني هذا واستعدوا إلى موسم الحصاد موسم الحصاد اللي نورمال مو يعني موسم حصاد حبوب ينطلق يعني لربما الأسبوع القادم لأنه هو الموسم بتاع الحصاد بدأ في حصاد البقوليات يعني الفول المصري وأيضا بالنسبة للشعير العربي وبذور علاف القطيبة هذوما انطلق يعني الموسم الفعلي اللي حصادهم في انتظار انطلاق موسم الحبوب لأنه هي المساحات اللي تزرع يعني سواء البقوليات ولا بذور علاف ولا شيء عربي ديما مساحات صغيرة مقارنة بالحبوب يعني حبوب هي يعني عندها الحظ الأوفر يعني من الأراضي الزراعية مازال فداش يعني زراعة الحبوب ديما يكون مربوط بفتح مراكز تجميع الحبوب أبوابها هذا اللي نحبه احنا إلى حد اللحظة ذي يعني الموسم قاعد ماشي في حالة طيبة جدا خاصة في معتمدين وزارة الجنوبية فقاش هو باش نوصيه كما حكيت أنت تفضلت قلت يعني على الحرائق نعود نذكر أنه البارح رأوا اندلاع حريق في منطقة برج القلي وزارة الجنوبية الجنوبية، والنيران أتت يعني يكون على مساحة أكثر شوية من نصف هكتار من الحبوب بسبب تماس كهربائي. ماذا بينا نعود نذكره؟ احنا ذكرنا البارح ونزيد نذكره اليوم ونقوله للفلاحين أنه اللي عنده يعني عمد كهربائية وسط الحقول يحاول اللي يمتزوم يحفظهم، لأنه مستقبلا ثم إمكانية بتزيد ارتفاع درجة الحرارة واللي أقل يعني تماس كهربائي لا قدر الله يسبب في الحريق. كيف نوصي الفلاحين باش يحفظوا يعني مبدئيا اللي يمتزوم الجوانب الطرقات، يعني يعمل متاع حكاية 6 أو 7 متر اللي بجانب التاريخ هذاك يتم حظها يربطوا التبن ثم يتم حراستها. وبتعرف أنت لازم تكون السيارات في حالة لا وعي ينجم يطيش يعني بونت السيجارو لا قدر الله، وهذاك زاد يتسبب في الحريق ديما مزيد من الحيطة والحذر. نوصي الناس الكل الموسم ما عدلوش، يعني مازالوا يمكن أسبوع بالأكثر 10 أيام ويمتلق يعني لمدة 3 أسابيع وينتهي كل شيء. ماذا بينا الناس كل يد واحدة لإنقاذ الموسم الحالي حسب ما نشوفه، يعني أنه يعتبر طيب مقارنة بالسنة الفارطة. لعل الموسم الحالي طيب إن شاء الله، يعني إن شاء الله يعمل خير على بلدنا كل يا حمزة.
0: شكرا أيمن، يعطيك الصحة، تحية ليك، تحية ترافيرو هو زد كل الفلاحة اللي إن شاء الله موسمهم يكون طيب، تعدى في ظروف طيبة وما تصير لنا حتى أشكال في بزارة. 31-10-98 باش تفعلوا معنا، تخلونا لي كومنتير على الباج نتاع أكسجين تونيزي. مرحبا بالجميع.
2: لازم على أكسجين أفاق.

0: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
1: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM. مرحبا بكم في الموعد الأخبار على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي تشهد معتمدية تينجا ومنزل بورقيبة وماطر خلال الأيام الأخيرة انتشار كثيف وغير مسبوق للناموس، ما أثار حالة من التذمر والاستياء في صفوف المواطنين والمواطنات وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم الذين وصفوا الوضع بالكارثي خصوصا خلال ساعات المساء. وطلب المواطنون من البلديات المعنية ومن المصالح الصحية بضرورة التدخل العاجل. في إطار الاستعداد للموسم الصيفي 2026 وتجسيما لتوصيات السلطة الجهوية، شرعت بلدية غار الملح في تهيئة الفضاءات العمومية بشواطئ الميناء وسيدي علي المكي مع حرصها المتواصل على تخصيص ممرات خاصة بذوي وذوات الإعاقة وسعيا منها لإنجاح هذا الموسم حسب متابعة محمد علي المرالية. الوطني، حذر الخبير في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي من استهلاك المياه مجهولة المصدر المنتشرة خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية لما يمكن أن تسببه من مخاطر صحية، وشدد في تصريح إذاعي اليوم على أن هذه المياه غير مطابقة لأبسط قواعد مياه الشرب وهي غير مراقبة، محملا المسؤولية لأجهزة الدولة والأجهزة الرقابية لتكثيف عملية المراقبة ومنع بيع هذه المياه. كما شدد الخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية سيد حسين الرحيلي على أن هذه المياه غير مطابقة للقواعد الصحية، وقال إن عديد المواطنين يلجؤون إلى مياه الباعة المتجولين لعدم قدرتهم على اقتناء المياه المعلبة التي تكلف أكثر من 130 دينار شهريا. وبيّن بأن تونس مصنفة رابع دولة من حيث استهلاك المياه المعلبة مقارنة بعدد السكان، وهو نتيجة مباشرة لتراجع نوعية مياه الشرب من الحنفيات، ودعا إلى ضرورة تحسين نوعية مياه الشرب عبر تطوير معالجتها وتغيير قنوات المياه التابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه نظرا لارتفاع تكلفة فاتورة المياه في تونس. أشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم على اجتماع لمجلس الهيئة، وبذلك بحضور أعضاء المجلس وممثلين عن الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة. وتضمن جدول أعمال الاجتماع النظر في نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس الجهوية والمحلية التي تم تنظيمها يوم الأحد 31 مايو 2026 بكامل ولاية الجمهورية، فصلا عن النظر في مشروع تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية الجزئية وسحب الوكالة لعام 2025 ومشروع دليل إجراءات التصرف في الأصول المادية الثابتة للهيئة ومشروع تقرير الجرد النهائي للأصول المادية والمادية للسنة المحاسبية 2025. وقد تمت المصادقة على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس الجهوية والمحلية للفترة من 5 جوان إلى 4 سبتمبر 2026، والأذن بنشر قرار النتائج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي للهيئة وإعلام الأطراف المعنية بهذه النتائج. كما تمت في سياق متصل المصادقة على مشروع تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية الجزئية ببنزرت وتوزر وسحب الوكالة بالمهدية التي تم تنظيمها عام 2025 والإذن بإحالته للجهات المعنية ونشره لاحقا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي للهيئة. وكذلك المصادقة على دليل إجراءات التصرف في الأصول المادية الثابتة للهيئة والمصادقة على تقرير الجرد النهائي للأصول المادية والمادية للسنة المحاسبية 2025. في أبرز أبرز أخبار العالم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن وقف إطلاق النار القائم بالفعل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يشمل بشكل واضح لا لبس فيه جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. جاءت تعليقاته بعد أن أمر رئيس وزراء الكيان المحتل بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت الخاضعة لسيطرة جماعة حزب الله. وكتب على منصة أكس أن وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا يشمل بشكل لا لبس فيه جميع الجبهات بما فيها لبنان، وأي انتهاك له على جبهة واحدة يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات. نهاية هذا الموعد الأخباري، نطولكم عواطف العوني. فالختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
1: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز على أكسجين أفام. الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: مصريين معكم فلازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكي على وضعنا الاقتصادي والمالي اليوم في الدولة التونسية. ياسين العنابي الخبير الاقتصادي يلتحق بينا. ياسين مساء النور، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا
0: حمزة، مرحبا بك في جنتين ومستمعين وفي نعيشك. مرحبا بك سي ياسين. جست عندك إيكو ولا حاجة، كان باللوبالور ولا حاجة، نحيو سي ياسين باش نجمو نسمع بعضنا بقدا. نحكي على أرقام كبرى اليوم، الأموال قاعدة تسحب من البنوك ومكاتب البريد بالنسبة للشعب التونسي. نتحدث حتى على أرقام قياسية بتتر في بعض الأحيان. ليلة العيد نتحدث على أكثر من 360 مليون دينار و 360 مليار ليلة العيد 3/26 ماي تم سحبها من البنك، ولا تحولت من بنك مركزي البنوك التونسية والمكاتب البريد في ليلة العيد. اللي برشا ناس يقول لك هذا ريكور الرقم هذايا، إذا صح معناتها الرقم المتداول من خبراء الماليين اليوم والاقتصاديين في البلاد. نحكي على ارتفاع حجم النقد المتداول في البلاد التونسية. نحكي على أرقام مرعبة، معناتها تحوس بتاع فلوس تحوز البرة وفيهم برشا أور سيركوي. شنو هو اللي خلينا وصلنا هكا سياسين في مرحلة أولى، وبعد في البارتي الثانية بتاع المداخلة نحبوا نحكيوا على شنو لازم نعملوا باش نخرجوا من الوضعية اللي تحطينا فيها، لأنه اليوم التونسي قد يجبد فلوس من ديستريبيتور ولا من البانكتو ولا من بوستا، راهو ماهوش قاعد يخلط يلبي بها كل حاجياته. نحكي على رقم تاع 360 مليار جبت ليلة العيد وأكثر من شطر الشعب التونسي مش معايد.
1: يا حمزة، هذه نتيجة حتمية يعني كنا نستناو فيها كخبراء اقتصاد. نعرفوا الوقت اللي الشيك تنحى دونك ما عادش تنجم تخلص بشيك، وقت اللي القانون تبدل يقول لك عندك الحق تخلص دار وتخلص كذا كذا بالكاش. عملنا احنا يعني ريفيرمون تاع 180 درجة. القانون متاع 2019 ألغي، متاع ما تجمش الدور ب 5000 دينار فوق منك إلا ما تعطينا منين جايين. دونك حتى بالقانون حتى من المشرع يعني كان هو من الأسباب اللي احنا باش نوصلوا للريكور هذايا، فهمتني حمزة؟ دونك الريكور قاعدين نتبعوا فيه احنا توا، المعادلات بدات تطلع من 2024 ل 25 راهو الكاش طلع نسبة التداول نتاعو 20%. دونك هذه حاجة منتظرة. علاش الشعب التونسي فيق بها توا؟ خاطر تزامنت ممكن مع شهرية تثبت ومع العيد، باش يركبش العيد. دونك ظهرت بطريقة كبيرة برشا، لكن عندنا مدة وقاعدين احنا نترشقوا في الأمور هذيا، وهذا مؤشر موش به. الناس كل تعرف اللي هذا يعني يدن لا شيء اللي فما تداول نقدي وعبيد هاربة من البنوك، يعني هذايا يتعدينا للسوق السوداء. يعني الكاش يدور في الإيكونومي باراليل، هذا يعني شيء توا ولا متداول، فهمت حمزة؟ عندنا مدة وإحنا يعني نطالبوا بتحسين الأجواء. ثم حاجة أخرى حمزة، ممكن الشعب التونسي يعرف وما يعرفهاش، كونه مناش برشا يعني الشعب عنده قاعد في البنك، عنده دونك دي كونت في البنك، 30-40% من الشعب التونسي عنده كونت. دونك كونت محسوب 10 ملايين كونتات. دونك فما عباد عندها اكثر من كونت في البنك، بالرغم اللي فما 40-50-60% من الشعب التونسي ما عندوش كونت في البنك. هذايا زاد حاجه زاد يلزمنا نقولوا عليها.
0: ما عادش فما ثقه ولا شنو بالضبط معناتها؟
1: لا فما مش مع ثقه، فما عندك زاد شوف غالي الخدمات البنكيه يا
0: اكزاكتومون،
1: غاليين الخدمات.
0: اي تدخل في الثقه دونك هذايا.
1: اي هذه وحاجه اخرى زاد، وقت اللي الدولة اتجهت للاقتراض الداخلي دونك شح الأموال عند البنوك، ما عادش البنوك تعطي فرص قروض للعائلات. دونك فما عزوف من العائلات على البنوك وعلى المال المتداول في وسط البنوك. دونك صار في ديريكسيون، احنا نقولوا بالعربي كلمة عنا دخلي نخرجك. الدولة دخلت تاخذ في التمويل من عند البنوك، تمويل داخلي للاقتراض الداخلي للاقتصاد، وباش تخلص شهرية وكسترا وكسترا. دونك البنوك في عودة تسلف للشركات باش يعملوا الاستثمار وتسلف للعائلات باش يستهلكوا، ولا تتسلف للدولة الفرنسية. البنكة كشركة اقتصادية شيء هذا يساعدها، خاطر ما فيش مخاطر للدولة كتسلف الدولة. دونك
0: فلوس مضمونة. تسلف
1: الدولة فلوس مضمونة. لكن الحاجة اللي مش باهية في الشيء هذا كونه شح الأموال للاستثمار للشركات الخاصة وشح الأموال للمواطن التونسي اللي كان يعني في الغسارات كما هكا في عيتي كذا، ياخذ قرض الاستهلاك يشري يعمل فواياج يشري تلفزة وقت اللي تاخذ تلفزة مش ماشينة لذي يبدل الكهرباء. دونك هذا الكل نزيدو نتزامنو مع حاجات أخرى. نعاود نرجع لك الشيك اللي معك متداول كيف كيف الإشكالية اللي صارت في الفاتورة الإلكترونية، كنت تتذكرش الإشكال اللي صار والضغط هذاك، الضغط الجبائي على الشركات اللي قاعدة يعني هي تز في الضغط هذا الكل. دونك نعطي مؤشر مداخيل الجبائي في تونس، مداخيل يعني الدولة التونسية متأتية في 90.90 محسوب 91% من الجبائي. الجبائي هذيك يا حمزة اشترها بار كونتر 50% ماشي خلاص شهر في القطاع العام. دونك عندك شركات في القطاع العام اللي تاعت برشا والدولة قاعدة تمول فيها والقطاع البنكي قاعد يمول في الدولة. دونك وشح الأموال في الـ للشركات اللي تاعت استثمار. هذا شي خلينا نخافوا العام الجاي 26 و27 إلا كان اليوم أنا ما نستثمرش. دونك غدوة ما نجمش نخلق شغل وما نجمش نخلق تنمية ما نجمش نخلق ديناميكية في البلاد، والمال المتداول يولي متداول خارج السياسة القانونية. دونك هنا ثم يعني يلزم نشدوا بين الأمور. حاجة أخرى ما حكيتش عليها ديما نعاودها لك يا حمزة هي الإطار نتاع شو اسمه المناخ الأعمال. مناخ الأعمال توا إنسان وقت اللي يجي باش يستثمر توا ثم صعوبات، قالوا لنا أنا باش نحيو الرخص أنا باش نحيو الرخص أنا باش نعملوا كذا، هذا كله شباب قاعد يفرش فيه والحق حلول ماهيش واضحة. حتى الحل اللي حكينا فيه جاب يعني تمويل عمومي بالشركة الصغار 10 ملايين 10 ملايين حمزة ممكن حتى 15 ما يعملوا شيء. كي تمشي الاقتراض شو اسمهم التمويل الصغير هذاك الشركات مش غير ما نذكروا اساميهم، كنا هذيك انا حاضر في فورماسيون شيف ادجوان تاع شيف دجونس قالت احنا نعطيو اقل انتريز في بنزرت فلتر لقداش الانتريز نتاعكم قبل 26%. يعني انا هو المشروع اللي هذا اقل له
0: اقل حاجه
1: يمشي حتى ال 35 36 انا هو المشروع اللي يربح في العام 26 30 باش يخلص روحه ويزيد عجبيه المستثمر، يعني يلزم يعمل 100% هذا. انا هو المشروع اللي يحط 10 ملايين في اخر العام يصور 10 مليون ربح صافي يعني باش يعطي منه 35% للتمويل هذا الميكرو فينانس. دونك ولا الاقتصاد التونسي محاصر، الاقتصاد التونسي اللي ماهوش في النوار محاصر، والليبرتي في الاقتصاد الموازي هذاك علاش المؤشرات نتاع التمويل
0: الاقتصاد الموازي ما لقاولوش حلول. ياسين الاقتصاد الموازي ما لقاولوش حلول ولا فما الحلول موجوده الحلول؟ يقول لك اليوم من بين قوانين من بين قانون شيك جديد معناتها انه باش نصلحوا اكثر الامور باش ندرسيو اكثر الامور باش نحصروا اكثر الامور.
1: احنا ما قلناش هكاك، قلنا وقت اللي تعمل يا حمزه تعمل اون ريفورم ديما الريفورم كي نعملوها خاصه حاجه قويه كيما هذه نعملوها بالتدرج، نجيو مثلا نعملوها في ولايه اي في الولايه هذه نجربوا نعملوا اوديت بلون ونشوفوا شنو هو الحاجات الايجابيه والحاجات السلبيه ونترجوا. كنا نجموا نترجوا مثلا في لي مونطون تاع الشيك، شيك اكثر مثلا من 20 مليون شيك اكثر من 10 ملايين نجموا نترجوا حمزه. والرقصوا في الاداءات على الكارت بانكير والرقصوا في الخدمات يعني في تسهيل الخدمات البنكيه. لو ثم حلول اخرى ونريقلوا
0: مش قلنا باش نمشيو في الرقمنا اكثر ويولي بايمون كل شيء اون ليني اللي يتلز الناس الكل باش تتحصر
1: يعطيك الصحه
0: اي وينو هذا الكل
1: يخرج البلدان من صديقه وقريبه تلقاه خضار بالكارت بلون تشري الخضره والغله واللحم وكذا بالكارت بلون في الشارع دونك فما ولكن كل ولم جبايه خارجه على الدوله دونك الدولة من مصلحتها حتى كشريك اقتصادي من مصلحته يحارب فهمت مش يخلي الاقتصاد الموازي يستثمر وخارج خارج القنوات القانونية هذاك زاد هي اللي عبء على الشركات الأخرى اللي هي الخبراء هو يقول لك الخبراء يقول لك اقتل الشركة منتصبة وتخلص الأداء وتتراها وما عادش خارقة مش تعمل لك إن بارتي من شيف الدافير نتاعها من رقم المعاملات باش تولي هي بيدها تسيبو بلاش فاتورة فهمتني حمزة دونك هاك الشركات اللي قاعدين خايفين عليهم قاعدين يعطيو في الأداء نتاعهم ومنظمين وكتراء قاعدين يحطوا فيهم في خطر الجباية الكبيرة اللي ما يهزوها كان هما فهمتني دونك الشاب توا جي تقول له اجى حل البطين لو اجى حل كذا يقول لك لا يا خويا مش عنيش
0: شنو التداعيات اللي مازالت باش تكون في الفترة القادمة؟ اللي كان كل يوم نلقاو روحنا قدام ارقام مرعبة هكا نتاع فلوس تتجبد وما تعمل شيء ريالمول المواطن قد يجبد فلوس وديما ماهوش خالط شنو شنو شنو التداعيات اللي باش تكون في الفترة القادمة؟
1: هو انا نتسائل بالله يا حمزة نتسائل علاش كان ممنوع تداول الكاش وقت اللي تخلص كي تشري دار كي تشري ارض علاش تنحى القانون هذا؟ هم ذا تودش الإدارة أقل باتة ومئة مليون 200 مليون 300 مليون 400 مليون نصف حتى الأربع 5 مليارات علاش نحيك الكاش علاش خديك الكاش هذا فما يعني المشرع كالكبار المشرع ساهل في العملية هذه
0: دونك الكورة عند النواب وعند مجلس النواب
1: يعطيك الصحة تشريع لو انا قلت لي تجبرني انا باش نخلص باركاش دونك باش تحد انيفيتابلومون باش تحد الاقتصاد الموازي قلت لي انا الكاش واش باش نعمل بيه في الاخر واش باش نعمل بيه الحمد لله باش نخلي في الدار مش في الدار معني باش نحولوا العقارات باش نشري بيه ذهب باش نشري بيه منقولات غاديك وقتها انت باش تحول الكاش نتاعك هذاك لحاجه اخرى وقت الدوله تكون ليك بالمسار فهمت؟ وقت اللي الدولة تشريع تسهل له تقول له لا تنجم تشري دار بالكاش. دونك هيك سهلت له انت تهرب تهرب فهمت؟
0: واضح دونك
1: ممكن زاد حمزه راهو هذيك ممكن الدولة تقول لك دوزيام تور انا اش مش نعمل نخليه يخلص كاش نخليه يخلص كاش بعد نعمل ادرس مو فيسكال ممكن شيء هذايا فهمت؟
0: اسهل تولي هكاك؟ اسهل؟
1: احتمال اسهل يعني
0: فنمشي في الفرضيه هذيك انه ما نمنعوش من الاول باش يشري دار ولا يشري المنشاه هذيا بالكاش اموره خلي يشريها بالكاش اما راني من بعد نعمل ريدريسمون باش ناخذ فلوس في الضمان في الجارانتي
1: دونك في فتره ما
0: أي.
1: ست شهور عامين الدوله تاخذ الريسك باش الكاش يدور هذاك اللي صاير
0: كيما يجم ماشي يدور
1: فهمت
0: حمزه مش تركع الاول ثاني ثالث دونك الكل باش تولي تحسن
1: ما شفناش كاش تونسي خارج برا
0: صحيح
1: الكاش يتحول للقطاع نتاع الذهب والقطاع الذهب تخرج فهمت
0: دونك اذا نخموا في حلول اليوم سياسي نبي الحلول الاوليه هي قوانين عند مجلس النواب الشعب عند النواب لازم مراجعه عديده للقوانين في علاقه بالامور هذه الكل ساعه اول حاجه
1: هذه الاولى نسهلوا زاد على المواطن التقرب من البنوك اللي كان المواطن قرر من البنوك شنو معناتها؟ معناتها انت يعني خولت باش تعطيه قرض صغير
0: رخصت له في السيرفيس
1: نقصت من الغلاء الخدمات راهو ما نعرفش انا في بالك ولا الاسعار نتاع الخدمات البنكيه في تونس راهو شيء مهول
0: صحيح
1: يعني فما حاجات البنك المركزي التونسي ينفقها يعني ويقعد معاهم ويشوف شويه حلول من حل من مصلحتهم هما بينهم إذا كان أكثر عدد الكلياء تاعهم في البنود المداخل تاعهم مش تكثر. دونك يلزمهم هيك الإكيليبر ما بين غالي سعر الخدمات وما بين تقلص عدد الكلياء تاعهم الخرافي. دونك إذا كان ينقصوا شوية دونك خلي في جيد فهمني هذا. خاطر المبالغ فيه كونه في تونس عندنا راهو عباد عندهم ثلاثة أربعة خمسة ستة كونتات راهو نومبر دو كونت بنكير عندنا 10 ملايين نومبر دو كونت ألور كو ما بين 30 و40% من الشعب التونسي عنده كونت بنكير. دونك تلقى واحد عنده خمسة ستة
0: اون باراليل الحل اللي مشات فيه اليوم الدوله والبنك المركزي خاصه انه نطبعوا اوراق نقديه جديده لانه اليوم صحيح فلوس معاش موجوده
1: دونك تبع لهم. باغ كونتر فما حاجه باهيه اذا نقولوها كون البنك المركزي التونسي راهو يا حمزه يعرف حجم الاموال المتداوله ويعرف حجم الاموال اللي في السوق السوداء يعرفها
0: بالضبط.
1: شفتها على خاطر انت وقت اللي تطبع سهلها عندك 100 دينار ورجعوا للسيستم بنكير 70 دينار معناتها
0: 30 دور البنك. صحيح وهذا برشا ناس ديجا اليوم الخبير الاقتصادي استاذ جامعي رضا الاشكندالي يقول انه حجم النقد المتداول اليوم في السوق التونسية خارج الاطر القانونية فاق 30 مليار دينار معناتها 30 الف مليار اليوم تحوز خارج السيركوي معناتها
1: 26 مليار 629 مليار
0: سيركوي بالضبط 30 مليون
1: يعني نعرفوه وهذا يخطر فهمت اختار حتى الدولة يعني خاطر هذايا فلوس ما تخلص الجباية فهمت اور الجباية هي 90% من موارد الدولة
0: في التجارب الاخرى او التجارب اللي نقولوا اقتصاديا كاسحة معناتها سياسيا شنو الحل اليوم باش نعاود نرجعهم هذوكم للسيركوي؟
1: باش تخنق الاقتصاد الموازي عملية ما نجرب حاجة عملية أنت نهار ليل ونهار الأول عيد الصناعي في مدينة بنزر في مدينة بنزر في قلب مدينة بنزر في البيضة وشي غدريس الانتصاب محطوط ومحطوط بالباش ومنظر يزري له وحتى حبوا سلطات ما نحاكمش كانت فرصة تجد نحيهم بلدي كانت فرصة يعني فما زادة إرادة فما عدم إرادة فما تساؤلات شعب يصير فيهم
0: بالضبط
1: اسكو ممكن نقول لك الدولة أنا ما لقيتش حلول عاجلة للاقتصاد الموازي إذا كان باش نقاوم
0: باش فما معادلة نتاع السلم
1: اكزاكتومون
0: اجتماعي فما المعادلة نتاع السلم الاجتماعي لهنا زاد
1: كيف يعني في الصحة باركونتر هذاك زاد عنده يعني مخاطر أخرى على خاطر نوع السلاح اللي قاعدة دولة مش كان سلاح مرئية فما سلاح غير مرئية
0: ومخترق
1: ومخترق يعني لما تقول تعالف والأجل تعالف

0: احنا ما وضحناهش مازلنا ما فهمناهش احنا كتوانسه كمواطنين مناش فاهمين وين ماشي التوجه اليوم نتاع الدوله التونسيه خاصه انه يقول لك الاقتصاد الموازي قاعد يضر فينا برشا ما فماش او ميم طور راهو في اجراءات تتخذ ضد الاقتصاد الموازي انه فما المعادله نتاع السلم الاجتماعي ومن الناحيه الاخرى عندنا التدهور الاقتصادي للاسف ماشيين فيه بقوه وبشده اليوم تونسه ولاو رافضين التعامل بنسبه كبيره مع البنوك نظرا لغلاء الاسعار الموجوده في البنوك مش متعاون كان كي تتفرض عليهم او ميم طون الفلوس ما عادش فما الناس كل قاعده تجبد في فلوسها لانه يقول لك خليهم ما عادش حس حتى فما ضمانات لانه يقول لك اليوم الدوله بدا قاعده ولا تتسلف من الداخل معناتها انه عادي نمشي ما نلقاش فلوسي ولا ما نجمش ناخذ فلوسي في المومون اللي انا حاجتي بيه. كل هذه قاعده تطرح واسئله تطرح في انتظار نشوفوا التحركات الرسميه بعد 30/10/98 باش تتفاعلوا معنا مازلنا متواصلين معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع.
1: والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل تحيتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقه وامان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لبانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سيربلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.

معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكيوا على الحجم الكبير الأموال من الدولة اليوم في السوق التونسية، سواء اللي في السيركوي وحتى اللي اور سيركوي. الأرقام كبيرة، أرقام مخيفة ومفزعة. حكينا على رقم تاع 360 مليون دينار ولا مليار تم سحبها ولا تم تداولها بين بنك سنترال وبقية البنوك وما كتب البريد في تونس ليلة العيد. ليلة العيد نهار 3 26 ماي، ورغم ذلك نشوفوا اجتماعين اليوم

0: شطر شعب ما عايج، الناس ما خذتش، مانيش فاهمين الناس كل يوم الفلوس ما عادش عندها قيمة، ما عادش قادرة تلبي طلبات التوانسة. شنو اللي صاير بالضبط؟ هذه برشا أسئلة تطرح اليوم. حسام سعد حاضر معنا، المستشار الجبائي والخبير في السياسات الاقتصادية وعضو منظمة أليرس. حسام مساء النور، مرحبا بك أوكسجين.
1: عسلامة، مساء النور ومرحبا بكل مستمعين راديو أكسجين أفام وأهلينا في بلاد بنزرت.
0: شو حالك حسام؟
1: والله الحمد لله، نحاول نكونوا أحسن شوية من حال البلاد
0: إن شاء الله، وحتى البلاد إن شاء الله تمشي في الثنية الصحيحة، بشرط أنه ناخذوا السياسة الصحيحة ولا ناخذوا الحاجات اللي لازم ناخذوهم كقرارات باش نجموا نصلحوا الوضع ذي، لأنه يقول لك التوانسة ما عادش قادرين نكملوا في الوضعية ذي. حسام، فما برشا هروب من التعامل مع القطاع البنكي لأنه ولا مكلف بالنسبة للتوانسة، أون بليس فما مشاكل كبيرة في الـ في الـ في الوضع المالي بصفة عامة، واليوم رقم كيما هكايا 380 مليار في ليلة في نهار، معناتها ليلة عيد، رقم يعتبر كبير، رقم قياسي يبدو لي، مانيش عارف كيفاش نجمو نكملوا في الثنية هذه.
1: رقم قياسي بالضبط، هو الموضوع لازم ناخذوه من زوز جوانب مختلفة. نبداو بالجانب نتاع النقود نتاع لي بي دي بانك، البي ام سي بي دو موني ان سيركولاسيون، الأوراق اللي الدولة التونسية ترافير البنك سنترال تكمنديهم جنرالمون من شركة ألمانية باش توفرهم للسوق، باش السوق ينجم العجلة الاقتصادية الدور. الطلب على الأوراق هذية من شهر لشهر قاعد يتفاقم ويتفاقم بسرعة غريبة، معنى سرعة ما هيش في باراليل مع في توازي مع العجلة الاقتصادية. الفلوس اللي قاعدة تدور النسق متاعها أزرب من النسق متاع النمو اللي خلقوا فيه ولا الثروة اللي نخلقوا فيها. هي حادثة خذيتها لك أنكدوت من نهار الثلاثة ليلة العيد، ركر طيحت البنك المركزي.
0: الرقم ثابت حسام ساقبل كل شيء عندك؟ مؤكد الرقم عندك؟
1: ثابت من البنك المركزي ومن ليباس، معناها ثبت من ليباس شركة من اللي توزع على الأرقام. 380 مليون دينار تجبدوا من الكاس سنترال تاع البنك المركزي نهارتها، منهم 240 مليون دينار قعدوا في السكرسال تاع تونس تفرقوا على البنوك وعلى البريد في تونس، والباقي مشاو للسكرسال الاخرين. تعرف البنك المركزي عندها فروع في 6-7 ولايات، مثلا في بنزرت تحت القنطره هذيك البنيه البنك المركزي فرع بنزرت مشات لها تقريبا 30 يظهر لي حسب ما نذكر مليون دينار فرد نهار، وهو بيدو انا حتى في السكرسال تاع بنزرت كان يمثل ركور
0: في مليار
1: اي مليار بالمليمات. هذايا معناها يخلي الضغط على البنك المركزي في اداره الكميه نتاع النقود اي نقود اللي في السوق. وهذايا معناها يرجع لحاجتين، الحاجه الاولى الناس برشا متوانسه قاعدين يحبذوا في التعامل تداول بالكاش، ما عادش عندهم برشا ثقة في المستقبل في البلاد، دونك يقول لك نخبي فلوسي عندي. وفما لهنا حاجة تحسب بها البنك المركزي هو لو تو دغوتور قداش وقت اللي هي تخرج مثلا 380 مليون دينار، تقول لك قداش باش يخرجوا من ليزاجونس بونكيغ ومن البريد وباش يرجعوا لي. سيرتامومون يرجعوا الكاسة تاع البنكة، الكاسة سنترال تاع البنكة، بعد يرجعوا الكاسة سنترال تاعها هي، تلقى لي تو هذوما ضعاف، خاصة في أوراق نقدية مثلا بسيفة 50 دينار. براتيكمون 70% من اللي يخرجوا من البنك المركزي ما عادش يعاودوا يدخلوا للسيركي بنكير، يخرجوا سواء يمشيوا للاقتصاد الموازي، سواء كما قلنا معنا التوانسه ما عادش عندهم ثقه في المنظومه الاقتصاديه بصفه عامه. تعرف انت وقت اللي شعب يخاف من غدوه يخبي الفلوس تحت المخده، هذا سامحوني على الحس، هذا من شيرة اخرى معناها الضغط على البنك المركزي في اداره الموضوع، على خاطر كي انت الفلوس تبدا اكثر تدور في السوق والستوك استراتيجيك نتاعك معناها الكاسه السنترال تاع البنك المركزي تقل، لازمك تلقى حل. وانت ما تنجمش تشري فلوس من المانيا مثلا من الشركه الالمانيه اللي تبيع لنا في الاوراق النقديه نتاعنا بين يوم وليله، تعرف اللي انت لي بروسيدور نتاع الدوله كل توين شويه يلزم ابيل دوفر اتسترا، وميزنا كي جبنا من عندهم الدفعة من أوراق جديدة ب 50 دينار هذيك اللي هي بيدها من قبل وصح سي فتحي النوري تبدلت كانت تصاحة متاع المحافظ والأوراق بو 10 دينارات زدنا دفعة زادة في أشهر التالي دونك مازلنا نستناو باش تجينا دفعة كبيرة متاع نقود جديدة في هذايا البنك يزمو يتصرف شو عمل خرج برشا أوراق متاع 5000 العباد وقت اللي مشات يوم الاثنين ويوم الثلاثاء للليزاجونس بونكير ولا البوصة لاحظت اللي معناها كي تعمل غوتخي من الجيشي حتى كان 2000 3000 دينار يعطيهم لك بو 5000 ويقول لك يجيني بعد العيد تنعاود نبدلهم لك العباد اللي تخدم معناها في الفروع البنكيه في ليزاجونس بونكير كيف معناها لاحظوا اللي الفلوس اللي كمانديوها جاتهم بليباس جاتهم اوراق نقديه فيهم برشا 5000 و توا معناها بيسك ستوك استراتيجيك من البيي معناها نقص باش نعرف عون الدول والاوراق القدم اوراق المفروض تمشي للاعدام تذكروا عشناها في اخر الصيف اللي فات التوانسة كان يتذكروا خرجوا برشا اوراق متاع 20 دينار فيها 20 دينار اللي قدم برشا ومقطعين برشا ومفتحين برشا حتى الريحة متاحهم تحس فيها مدي معناها قاعدوا مخزنين لمدة في البنك المركزي وكانوا ماشيين للاعدام ويصعب بليجي الغالب معناها يزمي رجعهم للسوق هذي الكل معناها هو مؤشر يقول لك راهو فما منشيره تعطل لوسائل الدفع تعرفوا قانون الشيكات خلى استعمال شيك وذي تقارير البنك المركزي معناها طاح بشو 80% ولا 82% في اخر تقرير مقارنه بعامين التالي ما تعوضش اللي كان يدفع بالشيك بالكمبيالات ولا بالترانسفير بانكو ولا بالوالات نتاع موبايل بانكينج ولكن تعوض بالكاش وفما اصلا قريبا 1.3 مليار دينار معناها 300 مليون دينار مليمات خرج جمله من الدفعات اللي تنجم تراقبها البنك المركزي معناها مشى للاقتصاد الموازي دونك فما تعطل لوسائل الدفع قانون الشيكات الرايع اللي موجود معناها في منظومات البطاقات البنكيه حكينا عليه برشا فيها في تي بي المشاكل اللي صايره لليميت وليسوي اللي عاملينهم في الموبايل بانكينج وسائل الدفع هما لي زيتابليسمون بايمون جدد اللي عندهم توا عامين ثلاثه يخدموا في البلاد مازال ما عندهمش الريتم باش كيما في بلدان اخرى افريقيه يوليو هما وسيله الدفع الاولانيه وتعرف انت في العالم حتى في البلدان اللي براتيكمون كنا فايتينو ب 20 30 سنه في المسائل الماليه والنقديه الناس كنت تخلص بتليفونها الناس كنت تخلص على تشارجي تشارجي تشارجي رصيد في الهاتف نتاعك وتخلص به فهمت
0: انا جاي الحلول حسام جوست خاطر حابين نعمل كوستا من الاول ما باش نحكيو على الحلول خاطر برشا توانسه يقول لك شنو هو الحل اليوم باش نخرج من
1: الرايه حاجه بركه قبل ما نوصل الحلول دونك عندنا تعاطل ميزان دفعات ولكن عندنا مشكله اخرى
0: اللي هي
1: وهذا مؤشر اخطر شويه هو مؤشر التوسع النقدي الاكسبونسيونيزم مونيتير اللي هو زاد فيه معناها البنك المركزي بان رقم ثابت لان قلت 380 مليون دينار حقيقه ثابت بوسائل معناها شو قلت معناها موش تقرير خارج من البنك المركزي معلومات استقيتها انا شخصيا من زوز بلايص مختلفه ولكن فعندنا تقرير من البنك المركزي وهذا اثبت من كلامي انا اللي هو معناها الكونتيتي دو كاش اللي دور قريب ب 30 مليار معناها 3 مليار دينار واللي هو زاد ريكور معناها قاعدين نطلعوا برشا في
0: قاعدين نطلعوا مش 30 اي 30 مليار دينار هو حجم النقد المتداول اليوم في البلاد التونسيه اي
1: 29.7
0: اكزاكتو
1: وزيدهم 300 اللي زدتهم انا وصلنا ل 30 سكرناها هذاك علاش هما قالوا 30 دونك انا تاكدت من المعلومه نتاعي دونك 30 مليار دينار اللي قاعدين اليوم يدوروا اون كاش في البلاد مع السياسه النقديه تعرفوا اليوم في لونجاجمون تاع البنك المركزي مع الدوله بطريقه مباشره هو 25 مليار دينار هذوما كل 11 و7 و7 و2.8 مليار دينار اللي كل مره ياخذوهم على اساس بالمانيا اكسبسيونيل الخزينة الدولة وزارة المالية كقرض من البنك المركزي ولكن ها ولا عادة ومن عام لعام من قانون مالية القانون مالية يتعاود بطبيعة الحال كده فما سياسة متاع توسع نقدي فما خوف متاع معناها دي توندونس انفلاسيونيست فما خوف من انك تمشي في سيناريوهات متاع العملة متاعك تختصر تخسر قيمتها التضخم يولي ما عادش كونترولابل واللي في الاخر معناها الفلوس تولي موجودة أكثر برشا من تقدم الاقتصاد تقدم معناها كمية متاع الفلوس كمية الفلوس قاعدة تكبر أكبر برشا وأسرع برشا شمل الثروه اللي قاعدين نحرقوا فيها. وهذا هو التفسير التقني البسيط نتاع التضخم المالي.
0: بالضبط
1: اللي انت في من عام لعام تخلق سلعه مثلا 10% اكثر، وانت انتجت في الاقتصاد نتاعك ولا ضخيت في الاقتصاد نتاعك 20% اموال اكثر، في الاخر الاموال هذيك باش تطيح قيمتها بالديفيرنس اللي هي 10%. دونك اللي كنت تشريه بدينار تشريه العام اللي بعده ب 11%.
0: بالضبط. حسام فما حاجات اللي لازم اليوم نلقاو فيها، يقول لك التونسي الكونستا قاعدين نعملوا فيه ويبدو لي كونستا قاعد يمشي دو بليز اون بليز نيجاتيف. اما اليوم كيفاش نجمو نعملوا ستوب هذيا اللي لازم تقف بها الامور الكل؟ اسئله اللي تطرح هي سيقبل كل شيء الفلوس هذيا، كميه الحجم الكبير نتاع النقد المتداول كيفاش نجمو نرجعوه للسيركوي، حل الفلوس نتاع المارشي باراليل كيفاش نجمو نرجعوها للسيركوي، شنو هي الحاجه تخلينا نجمو نرجعوا للسيركوي؟ الاسئله تطرح هذا كيف على البيمون ليني، يقول لك صحيح انا ما عندناش الانفراستركتور اللازمه في البلاد وما عندناش الباز تجم تخلينا نمشيو فيه، عندنا برشا رياف، عندنا برشا مناطق اللي صعيب فيها التعامل بطريقه ذي. لكن قل لك خويا يا سيدي نبداو اموال بالمدن الكبرى، نبداو بالبلايص اللي بالحق ما عاد نخلص كان اونليني، ما عاد نخلص كان بكارتا. كي تشوف الدول اللي واقفه اقتصاديا تلقى حتى الخضر بكارتا، في اي تحريكه بكارتا. اليوم للاسف الشديد برشا فلوس قاعده تدور البرة، وميم طون فما برشا طلب كبير يخلي البنك المركزي الحل الوحيد اللي عنده يزيد يطبع فلوس باش نجم نلبي طلبات.
1: نبدا بالدفعات وبعد كده نمشي للمساله النقديه. دفعات اخرى هي حكايه معنا شنو في الاستركتور، وسمحني راي غلط معناها البلدان اللي عملت ترانزيشن نتاعها تاع ديكاشينك واللي نشحت فيه ما تقارنش روحها بالانفراستركتور مع تونس. لا مقارنه، ما نقول لك انا الكاميرون ولا نقول لك الكوت ديفوار، نقول لك كينيا كي ريتمك اللي تخيب المساك المتصرفين في ناشونال جيوغرافيك
0: هيك
1: القبائل المساعي يدير بسين منشفة وينقزوا
0: يخلصوا اون لين،
1: يخلصوا بالموبايل بانكينج مش اون لين بالموبايل بانكينج. على خاطر احسب انت عدد شرائح الهاتف اللي موجودة في تونس
0: صحيح،
1: وشوف ليزونتين تاع الريزو معناها ان توكا الريزو تاع تونسي تيليكوم مواصل حتى في الصحراء وحتى في الجبال
0: صحيح،
1: ولي دو اوبيراتور الاخرين مش نعملوش بوبليسيتي اسمه اوريدو اورانج كيف معناها عندهم ريزو معناها يوصل ان توكا قلال برشا البلايص اللي في تونس
0: تمشي
1: دقه راحت ما عندكش ريزو. دونك عندك ريزو دونك تنجم تخلص بالموبايل بانكينج.
0: شنو يخلينا هذا واحد من الحلول ما نجموش نمشيو فيها حسام؟ اراده؟
1: لا منظومة رياعية معناها فما منظومات الدفع في تونس متحكمة فيها بخلاف الكارتيل البنكي معناها الشركات اللي هي المتحكمة في منظومة الدفع متاع الـ TPE، هي اللي متحكمة في الانتر بانكير، هي المتحكمة في لي ترانزاكسيون معناها دي الفلو دارجون. ما تحبش تسيب بطاقة المارشي قاعدة تخفي فلوس باردة وسهلة أو أكثر برشا معناها من غيرها في الشركات الأخرى اللي تشبه لها في البلدان الأخرى متطورة البلدان ولا مش متطورة. دونك ما تحبش تكبش، وهي القرار في الأخر نحسوا التدخل تاعها في القرار. وزي مثلا شوفوا في الكيادة شارف الأخراني اللي خرجته البنك المركزي ولا بطول الأنونس الأخرانية اللي خرجتها البنك المركزي فيما يخص تون باي، قال البنك المركزي باش نوحد تطبيقات الخلاص بالتليفون. واضحة الحكاية وين ماشية، باش تمشي كيما وحدت تطبيقات الخلاص بالكارتة، باش تمشي عند شركة نجم نسميها خاطر مشاهمين في راس مالها البنوك وبالمفهم البنوك التونس العمومية والبريد اللي هي تونيزي مونيتيك براتيكمون على عندها تابع شوية تبليك تونيزي مونيتيك ان توكا الإدارة نتاعها اتسترا. دونك وتونيزي مونيتيك معناها تعيش وضعية هيمنة مع شركة أخرى اللي هي تسيطر على الميدان واللي هي مستفادة من الميدان. دونك أنت كي يبدأ عندك إنسان مستفاد ومسيطر ومهيمن وهو يتدخل باش تكتب القوانين تكتب دراسة شروط، سي نورمال كو اللي مصلحته هو ما يسيبش الأمور
0: ما يتبدل شيء
1: صحيح. هذيك حاجة الأولى. الحاجة الثانية معناها البنوك بيدها كي تشوفوا انت قداش من ربح البنوك متأتي مش من الكريتيات ومن العمل نتاعها كبنك نتاع التسمون نتاع ايطاني ونتاع انجاجمون، ولكن متأتي من لي فري جيستيون ومتأتي من كل دينار اللي تاخذه على الشيك ومن 10 دينارات اللي تاخذها على الكندياله ومن 200 فرنك تاخذها على روتري ومن 300 فرنك تاخذها على الفيرسمون ولا الفيرمون، دونك هي بيتها تقول لك انا مانيش محضره روحي باش نسلم في هالربح الساهل والبارد
0: بالضبط
1: واللي جاي على حساب المواطن. دونك هذه حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه اللي كنحبوا نحكي على اراده، بون مش اراده ولكن ما فماش قائد سفينه معناها يمن بالامور التكنولوجيه ويمن بي ويعرف معناها. تحس اللي بصفة عامة الأمور قاعدة تدار أكثر يغزروا إلى الخلف ويحاولوا يتعاركوا مع الماضي كي يغزروا المستقبل ويحاولوا يبنيوا مستقبل أفضل لنا نحن والأجيال اللي جاية بعدنا. دونك بطبيعتها الإدارة متاعنا شوية تكنوفوب، معناها ما تحبش برشا التكنولوجيا، تخاف من التكنولوجيا
0: رقمنا ليه هاي
1: هي معناها متكلفة شوية معناها
0: رغم اللي تصريحات الكل تتجه نحو الرقمنا يا حسام، ونقولوا العار ما عادش نجم نواصلوا بالطريقه ذي، وحتى رئيس الجمهوريه يقول ما نجمش نواصل بالطريقه ذي.
1: هذيك تصريحات مش موجهه لينا احنا، هذيك تصريحات موجهه للعكري، هذيك فترينا باش كي يجيونا معناها جون جاك وبول يقولوا لهم راهو انا قاعدين نمشيو في الرقمنا. احنا الواقع نتاعنا والديسكور اللي موجهينهم لينا مختلفين، معناها كي انت في قانون الماليه نتاع السنه كانت فما اون ليميت نتاع 5000 دينار كاش ما تدورش بها، ترفعت ليميت هذا، هذاك الموجه اللي نحنا معناها يا عبيد تداولوا بالكاش ما عادش مقلقينكم. وقت اللي يحطوا لنا قانون معناها النتيجه نتاعو ولا التداول نتاع الشيكات تقل ب 82%، هذاك اللي موجه لينا احنا، قالوا لنا يا عبيد تعاملوا بالكاش. دونك ما يلزمنا فرق ما بين الخطابات اللي موجهه للبنك مونديال ولا الافمي ولا الاتحاد الاوروبي ولا الباد، هذو البنك الافريقي للتنميه، هذوكم بطبيعه الحال باش تلقى فيهم برشا تفاؤل في الرقمنا وبرشا تفاؤل في التكنولوجيا ونخزر القدام ونعملوا سيمينار ونصوروا محلنا ونجيبوا حتى الشباب ونوهموهم اللي باش يعملوا ستارت اب في الفينتيك في التكنولوجيا الماليه، ومن بعد معناها بشويه بشويه على سنوات وذا يكون نحضروا منهم من 3 سنين 4 سنين تالي امتصوهم الكل وحطوهم تابع بنك اي رسميلو، معناها في رسميلو الدوله التونسيه، دونك نجم نسميه براتيكمون بيبليك حتى هو بنك التونسي الاماراتي. دونك البنك هذايا براتيكمون امتصت كل الستارت اب وكل الفينتيك اللي عملوهم الشباب باش يطوروا من مسائل الدفعات، وهذا كل يخلي الميدان يتقدم بشويه بشويه. معاه ما فماش عمل بيداغوجي، ما فماش عابد يجي يحكي مع التوانسه يفسر لهم راهو كي تتعامل بالرقم الاخير راهو هذا اسهل لك. معاه التونسي يقول لك خويا انا باش ندفع دينار باش نشري من المجاز مثلا ما عند المجازا حاجه ب 10 دينارات وما عادش فما حاجه ب 10 دينارات باش نقضي 70 دينار من المجازا. بنحس روحي انا دافع 3000 وهما دافعين 3000 للبنك وحرا 6 دينارات هذوك ما فماش شكل
0: تقول لك ناخذ نخلص بالشيك بال بال بال ليكيد خير معناتها سبيس خير
1: حد ياك من خلص حد مو 70 واضحه 70
0: 70 خرجت 70 ما تخرجش 73
1: معناها زايده كان ال 100 فرنك اللي ماخذتها الدوله على تيكيت كيس. دونك ما فماش عمل بيداغوجي من مؤسسات الدولة ولا مؤسسات البريفية باش معناها تحس الشعب انه يمشي نحو وسائل الدفع الرقمنة ولا الموبايل ولا حتى الوراق راح كمبيالة معناها ولا كشيك ولا اللي هو. دونك هذاك اللي يخلي اللي معناها التونسي ولا كاش فيرست، هذا راهي وضعيات خاطر احنا كنا باش نحكيو شويه على الحدود، هذه راهي وضعيات ماهيش فريدة. تو انت في بلاد كيما السويد مشاو برشا نحو الرقمنا والدفعات بالتليفون والدفعات اون لين.
0: اي
1: وفي السنوات الاخيره رجعوا الكاش.
0: علاش؟
1: هما كيك ثقافين، قال لك احنا نحبوا الكاش خير بعد الكوفيد، معناها هما بالصدمه نتاع الكوفيد رجعوا قالوا احنا نحبوا نعاودوا نداولوا بالكاش ولسبب ثاني اعمق شويه ما نحبش نداول فيه ذيك بلدان اخرى.
0: اي خليك تسلك امورك حسام ولا ما تجمش؟
1: سامحني
0: يخليك تسلك امورك الطريقه ذيك ولا ما تجمش؟ خاطر تو كل ما معقده الوضعيه في تونس، لكن هي في الجلوبال في السياسات الماليه تخليك تسلك امورك تداول بالكاش.
1: شوف انا شو نقول، هما عندهم مشاكل نتاع الرويسه اللي حاطين فلوسهم معناها تبييض الاموال في السويد،
0: صحيح،
1: والعمله نتاعهم الكورونا السويديه معناها ما عادش تداول حتى في برشا بلدان. احنا تو في تونس
0: صحيح.
1: قبل تمشي البنك تعطيك كورونا سويديه بدلها لك، تو البنك سنترال قالت لك ما عادش نقبلها. دونك رجعوا هما تداول بالكاش. الترجيع هذا نتاع التداول بالكاش حطوا معاه دي ديليجونس، دي ديليجونس دو كونفورميتي، دي ديليجونس دو ديغابيليتي، هذوك كان تحب تقعد في الكاش. وموا عندك اكزومبل تاع بلاد نعتبرها انا لازم تكون في برشا حاجات معناها اكزومبل هي السويد. شوف لي ديليجونس تاعهم طبقهم. كانك ماكش قادر باش تطبق لي ديليجونس نتاع السويد خاطر هي مفلكه امورها يا خويا. نتبعوا نتبعوا الكاميرون
0: واضح،
1: نتبعوا السنغال، نتبعوا المغرب، نتبعوا الاردن. قلت الكل راه مصر 100 مليون ساكن. تقول لي انت عندي انفراستركتور صعيدي اللي في مصر ولا يعيش في الدلتا نتاع النيل ولا يعيش في الصحراء اللي بحذا ليبيا يخلط بالتليفون نتاعو.
0: حسام اليوم وباش نختم معك حسام سعد المستشار الجبائي والخبير السياسات الاقتصادية عضو منظمة أليرت، باش نختم يمكن الميكرو الاخر ذايا انه شنو ما الحلول لازم نمشي فيهم خطوات الأولية التو باش نوريو اللي احنا ناويين نخرجوا من الوضعية ذي.
1: اول حاجة السياسة النقدية يلزمها تتراجع، معناها ما عادش نجم نمشيو اكثر في التوسع النقدي. دونك البنك المركزي والإدارة العامة للميزانية للخزينة خزينة الدولة ووزارة المالية يتفقوا على التقليص النقدي توا، مادام ضخينا برشا فلوس في الاقتصاد وماهيش قاعدة تمشي في نفس النسق مع النمو الاقتصادي وقايد باش نعاودوا نشيحوا شوية سوق. وهذا يصير بديلوفيي يا إما فيسكو يا إما تابعين تمام وقت اللي يكون مع البنك المركزي. هذا فيما يخص النقدي. وبطبيعة الحال لازمنا ما نخموش في المالية ما كما نخمو في الاقتصاد، معناها نحيو لدوغم اللي صار في تونس اللي مفرقين ما بين المشاكل المالية والمشاكل الاقتصادية، راهم مرتبطين والمال
0: مربوط بالاقتصاد.
1: هي دوره أنه يمول الاقتصاد وقت اليوم نحن للأسف الاقتصاد متاعنا قاعد يمول في العجز المالي للدولة. دونك هذا يجب مراجعته، هذا يحبلوا عامين ثلاثة على الأقل. والفوري اللي تخيكو اختارهم اللي نجم الدولة تمشي فيه هو تحل وتكسر المنظومة الرعاية متاع منظومة الدفعات في الكوارت في الاتبعي في الموبايل بانكينج في الشيكات وفي الكمبيالات. وإذا كان فما حلول أخرى في العالم معناها لما لا نتبعها ونستعينوا بها. أنا ذكرت الحلول اللي نعرفها خاطر شفتها في بلدان أخرى، وهذا يلزموا إرادة ويلزموا تنفيذ وما يلزموش لا انفراستركتور ولا فلوس ولا حد شيء. يلزموا عبد
0: قرر،
1: معناها يلزموا إدارة قوية قادرة أنها تقرر باش تحل اللعب وتخلي العباد تخدم وتسهل الأمور على التوانسة وتبونس ما حدش روحه قاعدين يبراكيو فيه باش يخلص 10 دينارات يخلص عليهم 5 6 فرنك معناها دورو فخي مثال شام شي واليوم 100 فرنك و 200 فرنك شي والي برشا خاطر ساسو كل نول. دونك نخمو اللي البرشا كاش يصعب الامور على الجبايه باش تفرق ما بين الاقتصاد الموازي والاقتصاد المنظم، يكبر في المخاطر نتاع الجريمه، يكبر في المخاطر نتاع التضخم، يكبر في المخاطر نتاع السرقه والبركاجات وما يحول حولها. دونك وقيت اللي النقود الفطر هذا واللبوبه الحمراء اللي شعلت نهار 3 ليله العيد في البنك المركزي يلتقطوها العباد اللي قايمين على شان الاداري والسياسي باش ياخذوا الاجراءات اللازمه.
0: شكرا حسام، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. تحية كبيرة حسام سعد المستشار الجبائي والخبير في السياسات الاقتصادية وعضو منظمة أليرت اللي انطلقت معها خاطر بالتدوينة اللي هبطها متاع ليلة العيد واللي قال فيها رقم قياسي جديد حطم اقتصادنا اليوم ثلاثة نهار 3/26 مايو اللي هو ليلة العيد. 380 مليار فلوس نقد خرجوا من البنك المركزي للفروع مختلف الفروع البنكية والبريد التونسي في تونس، 240 مليار منهم قاعدوا في تونس العاصمة بقية مشاو للجهات. آخر رقم قياسي قال لفرع تونس كان 160 مليار، السنة عملنا 240 مليار. وقال قدام الارتفاع متاع طلب مانيش قادرين نسيروه، التجأ البنك المركزي لأنه ما عادش عنده أوراق نقدية، أنه باش تشوفوا برشا الفترة الأخرى هذية أوراق بو 5000 دور جديدة في السوق لأنه ما فماش أوراق بو 50 وبو 10 وباش تلقاو برشا أوراق بو 50 وبو 10 قدم باش يرجعوا يداولوا في السوق لأنه الفلوس ما عندناش حتى نعملوا دوموند للشركة نتعاملوا معها اللي يقول حسام سعد هي شركة ألمانية تطبع لنا الفلوس. فانتظار يخلطونا الفلوس في جويليا. على كل فيوس هذا الكل معناتها اللي حابين نقولوه هما الاشكال اللي قاعدين عايشين فيه للاسف. ولا برشا كاش يدور في البلاد تونسي ما عادش عنده ثقه في البنوك، ما عادش عنده ثقه في الوضع في البلاد بصفه عامه. يقول نجبد فلوسي نحطهم عندي في الدار ما نخليهمش في البنوك مع الضرب الكبير تضرب فيه البنوك خاصه من ناحيه لي فريم تاعها. دونك يخلي تونسي انه يجبد فلوسه يحطها عنده في الدار ويداول بالكاش. المواطن عادي الشهر اللي يتلز باش يستعمل بنك باش تصب فيها شاريته راس الشهر يمشي يجبد فلوسه الكل حطهم في الدار ويستعمل ويتعامل بالكاش لانه يقولك ما تساعدنيش الفري الكبير بتاع البنك. وكل خطوه بحسنه انتو كما عشان نجم نكملوا في الوضع ذا لانه مشاكله باش تكون كبيره وتداعياته الاكبر باش تكون في السوق والفلوس باش ما عادش عندها حتى قيمه وتضخم كبير قاعدين نعيشوا فيه للاسف الشديد. في وسط الكل نحبوا حلول من عند الدولة، نحبوا نفهموا بالضبط وين ماشيين فين اثنية شدين هذا الكل وما هوش واضح. على كل 31/10/80/90 باش تتفاعلوا معنا تخلونا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي. مرحبا بالجميع.

0: فرحه الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكايه، ترويقه تصبح لبنينه تبدا بها نهارك صح. ترويقه من المالح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشه فته معموله بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنه، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنه والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحه ببهاراتنا الفلسطينيه، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبه، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رون بوان دوفانيت دخلة أوتيل النافور. انفولاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا نكملين اثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

بلاد الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله.

0: على 72-435,000 وإلا على 93-175-458. أجنس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: ميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة، نقربوا لكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم، مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات، استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين أفام، صوتكم بالصوت العالي. مساء النور، تحية لكم الناس الكل مما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا ومعادلين الموجة على 90 أفام على 104.5. بداية أسبوع موافقة للجميع، إن شاء الله يربي تكونوا في خير وصحة وعافية. وإذا موعد جديد من برنامج سوغ لغوت من توا حتى للخمسة امتع العشية، نحكيه في آخر الأخبار، تلقاو زيدة النشرة الثقافية، وما ننساوش زيدة كل الأغاني والموسيقى الجديدة تلقاوها في سبعتين من زمان من توا حتى للخمسة. تجمو تكلمونا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. والبداية كما تعودتوا ديما تكون بفقرة شفما جديد فيما يتعلق بآخر الأخبار. والبداية باش نحكيو على بكالوريا 26، والقال وزير التربية لا تراجع عن مقاومة الغش وحماية نزاهة الامتحانات الوطنية، وهذا اللي أكدوا وزير التربية خلال ندوة صحفية خصصت للحديث عن الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية، أنه الوزارة متمسكة بالدفاع عن نزاهة الشهادات الوطنية ومقاومة مختلف أشكال الغش، مع الحرص في الوقت ذاته على توفير أفضل الظروف للمترشحين لاجتياز اختباراتهم في أجواء هادئة ومريحة. وين أضاف الوزير وأنه أغلبية المترشحين التي تتجاوز نسبتها 90% تتطلع إلى النجاح بجهدها الشخصي وبنزاهة، مؤكدا أن الوزارة تعمل أساسا على حماية هذه الأغلبية وضمان تكافؤ الفرص بينهما، مع مواصلة التصدي كل محاولات الغش التي تمثل نسبة محدودة مقارنة بعدد المترشحين. وين أشار نوردين النوري أن وزارة التربية أعدت بالتنسيق مع مختلف الهيكل ووزارة المعنية خطة وطنية شاملة لمكافحة الغش، شملت إعداد برامج تكوينية لفائدة جميع المدخلين في مراكز الامتحانات بهدف تعزيز الجاهزية واليقظة والتصدي لمختلف التجاوزات المحتملة. هيتخلنا نسمعوا أبرز ما جاء في تصريح وزير التربية نوردين النوري.
1: أعددنا خطة وطنية مشتركة مع الوزارات المعنية، وأعددنا في وزارة التربية خطة خاصة بوزارة التربية، سنحاول أن نحمي أبنائنا المترشحين. عملنا حملات تحسيسية، اتصلنا بكل المترشحين سواء عبر الإرساليات القصيرة أو عبر المستشارين في الإعلام والتوجيه أو عبر مديريهم ورؤساء المراكز ومساعديهم، عبر القيمين، عبر أساتذتهم، من أجل أن لا يقع التغرير بهم في مثل هذه الشبكات الوهمية التي تعيدهم بالنجاح الواهم والمزعوم وهو غير حقيقي، وإنما هي تتاجر بأموالهم وهما وضربا منها لمصدر.

0: تلقيت الشهادة. أقول نوصي الأولياء ونوصي المترشحين بأن لا يحملوا معهم إلى مراكز الاختبارات أي جهاز يمكن أن يحيل إلى شبهة غش، مثل الهاتف الجوال، مثل الساعة الإلكترونية، مثل النظارات الخاصة التي بها كاميرا للتسجيل. أقول أننا لن نتسامح، سنعد لهم في فضاء الاستقبال من الباب الرئيسي لمن نسي أو حمل معه بعض الأجهزة الإلكترونية أن يتخلص منها عند الباب الرئيسي. توجد علبة خاصة يترك فيها تذكرة يسجلها على هاتفه أو على ساعته أو غيرها، تحتفظ بها الإدارة، ثم عندما يغادر يحملها معه. ربما أقول أن البعض كل قليل قد تسهى حتى إذا كان الهاتف مغلق قبل أن ينطلق الامتحان بدقائق، قبل أن ينطلق بصفة فعلية يمكنه أن يسلم ذلك إلى الأساتذة المراقبين الذين بدورهم يسلموها إلى رئيس المركز. إذا انطلق الامتحان وأصر على إبقاء الهاتف الجوال أو ما شابهه فيتحمل المسؤولية كاملة، وسيطبق القانون بكل جدية وبكل صرامة. هذا تطبيق القانون في هذه الحالة يؤدي مباشرة إلى إلغاء الدورة.
1: كما كنت نسمعوا في وزير التربية نور الدين النوري، ونحكي زادة وأنه في بكالوريا 2026 أكثر من 162 ألف مترشح باش يكونوا إن شاء الله في بكالوريا 2026، بالتوفيق والنجاح لكل المترشحين. نمشيوا لأخبار آخر، نحكيوا على السياحة ونمشيوا لولاية جندوبة وبالتحديد مطار تبرقة عين دراهم، وين حطت اليوم الصباح صباح الاثنين بمطار تبرقة عين دراهم الدولي أول رحلة سياحة عبر طائرة قادمة من بولونيا، وعلى متنها 190 سائح منظمة من شركة أجنبية لفائدة متعهد أجنبي وفق المندوب الجهوي للسياحة بتبرقة عين دراهم عيسى المرويني. ومبين المرويني أنه الرحلة السياحية هي الأولى من نوعها التي تصل إلى مدينة تبرقة تزامنا مع بداية الموسم السياحي، وتعتبر مؤشرا هاما يعكس اهتمام السياح الأجانب بتبرقة كجهة صاعدة وقادرة على تقديم منتجات سياحية متنوعة استنادا إلى مخزونها السياحي والبيئي وثرائها. وتمثل هذه الرحلة في نظر المندوب السياحة والتي اختار المشاركين فيها قضاء ليالي بمختلف الوحدات السياحية فرصة لتطوير إشعاعها السياحي وإدراجها ضمن البرمجة الصيفية، فضلا عن اهتمام الفاعلين والمهنيين والدوليين بجهة تبرقة كوجهة سياحية متميزة بثرائها الطبيعي وإرثها الحضاري وميناء المنتظر. أن تتواصل الرحلات السياحية بمطار تبرقة عين دراهم الدولي إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم بمعدل رحلتين، واحدة من بولونيا والثانية من تشيكيا. ويعد مطار تبرقة عين دراهم الدولي أحد أهم محركة التنمية بولاية جندوبة، وهو ما يتطلب في نظر مندوب السياحة وفق ما تم تطرق إليه في مداولات بالمجلس الجوي السياحة اهتماما خاصا يضم حسن استغلاله سياحيا وتجاريا باعتباره مطار مكتمل من حيث المكونات والتي جعلته منه مطارا دوليا. نمشي لأخبار آخر، ونحكيه على زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح إلى ولاية أريانا، ونتواصل مع المواطنين واستمع إلى مشاغلهم. هيتخل نسمعوا أهم ما جاء في تصريح رئيس الجمهورية.
2: زيارة طبيعية تدخل في طبيعة الأشياء بدون مقدمات، المهم هو الالتحام بالمواطنين، علما واني التقي بعدد منهم في كامل الأيام، وأعمل على الاستجابة لمطالبهم. الأمر لا يتعلق بحل فردي لشخص أو مجموعة من الأشخاص، بل بحل وطني، ونحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم، في قرارهم، في ثرواتهم. ولأننا اخترنا هذه الطريق، ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي، سنواصل المسيرة بحول الله تعالى، ولينعق الناعقون، وليتحدث كما يتحدث مع المأجورون. الدولة تدار بشعبها، أرضنا هي أرضنا، ومستقبلنا سنصنعه بأيدينا، لأننا على يقين من أننا لنا من القدرات الكثير. أما من أخلف الوعد وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية فبطبيعة الحال هناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه. أعلم جيدا أن الانتظارات كثيرة ولكن الإرادة من حديد، لن نتراجع عن خياراتنا مهما نعق الناعقون ومهما حاولوا التشكيك بكل الطرق. وليعلموا جيدا أن الدولة كما تمت الإشارة إلى ذلك في عديد المناسبات لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب. إن تونس عصية عليهم بشعبها وبإرادة شعبها وبالقدرة على استيعاب الموقف لإحباط كل ما يدبرون له.
1: هذا أبرز ما جاء في تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح خلال زيارته إلى ولاية أريانا. هذا كل ما عنا بالنسبة لليوم في فقرة شفا ما جديد فيما يتعلق بالأخبار. بعد شوية باش نحكي على من المتوقع تسجيل 36 درجة تحت الظل في تونس العاصمة، هذا اللي نبه بها المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا كله أكثر بعد لحظات في منك نسمع.
3: سور لاهوت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين FM مع رانيا ترابلسي.

أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات اكسجين اف ام مع رانيا طرابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد ومازلنا مواصلين معاكم في سور لا روت ولقيت هذايا باش نمشيو لفقرة منك نسمع. منك نسمع احنا باش نحكيو على ميناء المتوقع. نعرفوا اللي في المده هذه الكل شفنا ارتفاع نوعا ما طفيف هكا في درجه الحراره، لكن اليوم معهد الوطني للرصد الجوي يقول لك من المتوقع تسجيل 36 درجه تحت الظل في تونس العاصمه. التفاصيل يلتحق بنا المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن احمد. مساء النور، مرحبا.
2: مساء الخير أختي رانيا، تحية ليك الفريق العام معك هذا المساء وكل مستمعينا بإذاعة أكسجين.
1: شكرا ليك. تقريبا اليوم كنا نحكيه على ارتفاع كبير وظهور الشهيلي في الليامات هذوما بالأخص غدوة، ظهر لي اليوم نحكيه على درجات كبيرة برشا اليوم متوقع في تونس.
2: نعم صحيح، هو بالنسبة لليوم تقريبا كما نشوفه ما أنت هناك نسائم شمالية غربية وبالتالي درجة الحرارة مرتفعتش برشا. اليوم سجلنا تقريبا كحرارة قصوى بعد الظهر بنزرت 29 درجة وكان تقريبا في حدود 31-32 درجة بتونس العاصمة. هو صحيح تحدثت على حرارة توصل 36 درجة يوم الغد. يوم الغد بتكون أكثر ارتفاع لأن التيارات اللي بتكون غدوة جنوبية صحراوية وبالتالي معناتها تساهم في وصول حتى الشهيلي ببعض المناطق من مناطق الجنوب الغربي. تصل تقريبا في حدود 38 درجة 39 بمناطق الجنوب وتوصل حتى معناتها 36-37 بأحواز تونس الكبرى. توصل حتى 34-35 درجة ببنزرت أحواز بنزرت، كذلك حتى الشمال الغربي تنجم توصل حتى غدوة 37 درجة. نحكيوا على ارتفاع برفي في درجات الحرارة خاطر غدوة برك هو باش تكون طيارات جنوبية، لكن إن شاء الله بالنسبة للأربعة والخميس معناتها تنخفض فيهم درجات الحرارة وتتحول الطيارات شمالية بحرية، معناتها حتى سرعة الرياح تتقوى البحر في يضطرب إن شاء الله نهار الأربعة بالكدير على سواحلنا الشمالية سواحل بنزرت. اليوم وغدوة البحر باش يكون فيهم أقاليل اضطراب، لكن بداية من غدوة العشية ونهار الأربعة إن شاء الله باش معناتها فما تغيير في من ناحية الرياح باش تولي فما نسائم. الحرارة باش ترتفع مرة أخرى آخر هذا الأسبوع تقريبا، نجم نقول نهار السبت باش تكون فيه بالحق الحرارة معناتها نسق الارتفاع باش يكون واضح وحتى محسوسة أكثر الارتفاع إن شاء الله نهار السبت هذايا. هذا هو فصل الصيف
1: يعني سي صبحي سامحني باش ننقص عليك، يعني نهار السبت فما زادة ارتفاع آخر باش يكون.
2: نعم.
1: من المتوقع يعني في نفس في نفس الدرجات نتاع غدوة اللي احنا باش نشهدوهم.
2: يمكن نهار السبت أكثر بقليل، نحكيو نجمو نحكيو نهار السبت على بعض المناطق اللي توصل فيها 40 درجة أو تلامس 40 درجة مع ظهور الشهيلي حتى في الشمال الغربي. ارتفاع ينجم نقولوا أكثر من المعدلات العادية في هذه الفترة، نذكروا بالمعدل العادي في معناتها بداية جوان هو بنزرت 29 درجة، في حين نجم نسجله حتى 36 يعتبر معناتها أكثر حتى من المعدلات العادية بفارق 6-7 درجات. وهذا هو معناتها تقريبا حتى المنظمة العالمية وحتى معناتها مصلحة التوقعات المصرية بالمعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى أن معناتها فصل جوان وجويليا وأوت تشهد فيه معناتها البلاد ارتفاع في درجة الحرارة. وان شاء الله ان شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر وان شاء الله تكون صيفه معناتها امنه للجميع كالعاده. نفس التعليمات هذيك هي نتقيدوا بمعدم معناتها كذا المكوث تحت اشعه الشمس في فتره الذروه، نردوا بنا نشربوا ماء مليح وكهو هذيك هو صيفنا وان شاء الله يكون صيف معناتها امن للجميع ان شاء الله.
1: شكرا لك صبحي بن احمد على كل هذه التفاصيل، مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي. كما كنتوا تسمعوا غدوه باش يكون فما ارتفاع هكا نوعا ما كبير مع ظهور الشهيلي في ولايه بنزرت وفي عدد ميناء الولايات بما فيهم تونس العاصمة باش توصل حتى 36 تحت الظل. دونك سيسوا روحكم الناس الكل، استحفظوا على صغيراتكم، نعرفوا وقتاش نخرجوا وقتاش ما نخرجوش، ديما نحاولوا نبعدوا على الوقت القايل هذاك خاطر تكون فيه برشا سخانة، دونك ما نخرجوش فيه باش نحافظوا على صحتكم وصحة صغيراتكم. واحنا كل ما عندنا هذا بالنسبة لليوم في فقرة منك نسمع. منك نسمع مازلنا مواصلين معاكم في سوغ لا روت، نخرجوا فاصل ونمشي ونشرة الأخبار مع زميلتي عوض في العوني وهنا راجعين.
0: سوغ لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا طرابلسي.

0: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في بيب ماتر بدينا، كنتوا أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحه من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى واطمئن.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى واطمئن، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك واطمئن، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopat Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wes aw kbira min qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wetak. Sopat Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598, ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 613.
4: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات، وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزينة يتلقاو.
2: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
4: انت تشهى وتدلل، واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاو بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق، وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها ثنين.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
6: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
5: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: Radio Oxygène FM.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اوكسيجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
2: اوكسيجين اف ام في كامل انحاء العالم. اوكسيجين اف ام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygène.tv على www.radiooxygène.tv.
3: اوكسيجين اف ام،
0: اوكسيجين اف ام بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
4: اخبار اوكسيجين اف ام، مرحبا بكم في الموعد الاخباري على اوكسيجين اف ام. على الصعيد الجهوي تنطلق بولاية بن زرت في الفترة بين 13 جوان الجارية الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لعام 2026 بمشاركة 8895 تلميذا وتلميذة، منهم 7462 في معاهد عمومية و1072 في معاهد خاصة و361 بشكل فردي، ثلاث حالات استثنائية بمؤسسات سجنية. قد تم تخصيص 27 مركز اختبار يؤمنها 2989 مشرفا ومراقبا وسط استنفار أمني ولوجستي، حسب ما أفادت به الصفحة الرسمية لولاية بن زرت. على الصعيد الوطني، دعت شركة تونس للطرقات السيارة كافة مستعملي الطريق السيارة إلى ضرورة التحلي باليقظة والسلوك المسؤول للمساهمة في الوقاية من الحرائق التي تزداد مخاطرها خلال فصل الصيف. أوضحت الشركة في بلاغ لها اليوم الاثنين 1 جوان 2026 أن تصرف بسيط قد يكون سببا في اندلاع حريق يهدد الأرواح والممتلكات والثروة الغابية والغطاء النباتي، داعية إلى عدم إلقاء أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وعدم رمي النفايات أو المواد القابلة للاشتعال على حافة الطريق مع تجنب ترك الأجسام العاكسة للضوء مثل الزجاجات والقطع الزجاجية بالقرب من الأعشاب الجافة، فضلا عن عدم إشعال النار أو استعمالها في الأماكن غير المخصصة لذلك. وشددت على أن المحافظة على سلامة الطريق السيارة ومحيطها تعتبر مسؤولية مشتركة، والتزام كل مستعمل الطريق يساهم في حماية ثروتنا الطبيعية والحفاظ على سلامة الجميع بحسب البلاغ ذاته. قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 41 عام في حق زعيم شبكة دولية مختصة في تهريب المواد المخدرة وإدانة مساعده بالسجن مدة 26 عام ومتهمين آخرين على خلفية محاولتهم إدخال شحنة من المخدرات عبر ميناء حلق الوادع. ووجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بالانخراط في شبكة دولية لتهريب وتوريد مواد مخدرة بنية الاتجار فيها. وتعود أطوار القضية إلى نجاح أعوان الديوانة بميناء حلق الوادع في الكشف عن المخطط بعد الاشتباه في أحد المسافرين القادمين من أحد الدول الأوروبية، وبتفتيش أمتعته تفتيشا دقيقا تمكن الأعوان من إحباط عملية التهريب، ذلك بعد العثور على كمية هامة من المخدرات كانت مخفية بإحكام داخل حقائب سفر، ذلك بهدف تضليل المراقبة الأمنية والديوانية حسب نص البلاغ، وبإحالة المظنون فيها على الجهات الأمنية والقضائية المختصة انطلقت أبحاث معمقة أدت إلى تفكيك خيوط هذه الشبكة الدولية الخطيرة والكشف عن بقية عناصرها الذين كانوا يخططون لترويج هذه السموم داخل التراب التونسي. وفي أبرز أخبار العالم، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التفوض أسلم من الحرب لكنه لن يحل المشكلة في لحظات، وبدر بالقول ليس لدينا خيار آخر، مضيفا أن البعض يعتبر التفوض استسلاما لكنه ليس كذلك وليس تنازلا بل حل لإيقاف الحرب في لبنان. وقال رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إنهما أعطيا أمرا للجيش بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، ذلك بعد توسيع العمليات في جنوب لبنان. جاء في بيان مشترك في ضوء الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان من قبل حزب الله والهجمات ضد إسرائيل ومواطنيها، أصدر رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أوامر للجيش بضرب أهداف إرهابية في ضحية بيروت الجنوبية، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية فرانس بريس. كما أعلن وزير الدفاع الصهيوني في وقت لاحق أنه لن يكون هناك هدوء في بيروت إذا تواصلت هجمات حزب الله، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية في محيط نهر الليطانية، ذلك في جنوب لبنان. هذا الموعد الإخباري نترككم مع وطف اللعوني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار بعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
3: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
5: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس، معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 25 ماي إلى 7 جوان بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، إزرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. للحجز والاستفسار كلمونا على 99 920 055. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة الذوق والأسوام المزيانة يتلقاو.

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين اف ام مع رانيا طرابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سوغ لا غوت ومازلنا مواصلين معاكم بعديد المواضيع وباش نحكيو على الموسيقى والإصدارات الجديدة والألبومات الجديدة. واليوم كي نحكيو على ألبوم جديد نحكيو على محمد حماقي اللي أصدر ألبوم جديد. والحقيقة الألبوم هذايا اللي فيه 18 أغنية فيه أغنية مثيرة للجدل والكلنا نعرفوا الديو اللي تعمل واللي ما تم يعني تم إصداره تقريبا قبل عيد بمدة اللي هو ديو مع شيرين عبد الوهاب اللي تقريبا منذ فترة كبيرة تحكي عليه برشا وقالوا انه شيرين باش ترجع قبل ما تعمل اغنيتها ديجا لولانية تباعا بعدها هي كان فما الاصدار الجديد اللي هو ديو مع محمد حماقي بحرية واللي الحقيقة برشا فيهم اللي عجبتهم برشا الاغنية واللي هي خليني نفكركم ونقولكم اللي هي تقريبا في المراتب الاولى في نسبة الاستماع. وفي نفس الوقت زاد برشا ناس يقولك الغنية ماهيش مطابقة لستيل زوز فنانين هذوما، لكن في الحالتين كي تسمع الغنية هذية فما انسجام، على خاطر اليوم كي نحكيو على الانسجام في الغنية هذية بالذات بحرية نحكيو على الملحن ونحكيو على الكاتب هذه الغنية اللي هو عزيز الشافعي اللي هو تقريبا ما بين أهم الملحنين والكتاب اللي موجودين في مصر وفي العالم العربي واللي كان زاد سبب في نجاح عديد من الفنانين بين فينهم عودة شيرين وإلا حتى في أغانيها القديمة وكيف كيف زادة مع محمد حماقي وكيف كيف زادة مع عمرو دياب وعديد الأسماء الناجحة واللي خلى اليوم عزيز الشافعي هو يكون من بين أهم الملحنين وكتاب الكلمات في العالم العربي. نسمع شوية من بحرية. يلا

كيف زاد نحكيه على زوز أغاني تمهيدية اللي كان أصدرهم حماقي قبل ما يتم الإصدار الرسمي لألبومه اللي هي نحكيه على قالوا عني إيه وكيف كيف زاد كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أحمد إبراهيم والثانية البحرية اللي كنا نسمع فيها دجا اللي جمعته بالمطربة شيرين عبد الوهاب وهي من كلمات وألحان عزيزة الشافعي وتوزيع توما. الأغاني متاع محمد حماقي والألبوم هذا كما قلت لكم 18 أغنية بما فيهم أغنية هي بيقولوا لك إيه مشيتي توبة نقاوة عيني سمعوني حبيتك بحياتي خلينا عمرنا منسينا يعني إيه أنا تمام بتسألوني ليه سيبوا يا قلبي بلغني أوعى تنساني أيام وحلي حلي. هذه الأغنية اللي هي من ألحان عمرو مصطفى وكنعرفه وإنه الأغنية هذه من بين أهم الأغاني ونعرفه زيدا حتى إنه عمرو مصطفى من بين أهم الملحنين والفنانين اللي موجودين في العالم العربي. والحقيقة ديما كي نلقاو الأسماء هذية إلا نحكيو على نجاح كبير نحكيو على كلمات مهمة وأغاني تلقى نجاح كبير في مصر وفي العالم العربي. هيدخل نسمعو احنا شوية من جديد محمد حماقي وهنا راجعين.

نحكيه على التعاونات الفنية البارزة والفنية البارزة اللي كانت في ألبوم محمد حماقي. نحكيه على أبرز الشعراء الملحنين في الساحة الغنائية كما ذكرت لكم في البداية، من بينهم تامر حسين، أمير طعيمة، وأيمن بهجة أمر، إلى جانب الملحنين عمرو مصطفى، وليد سعد، وعزيز الشافعي. هذوما من بين أبرز الأسماء اللي كانت مع محمد الحماقي في نجاح الألبوم هذايا. كيف كيف زادا كي نحكيه على الأغاني ونحكيه على الألبومات، نحكيه على الديو زادا اللي كان عمل جدل كبير برشا بين المؤيد وبين الرافض اللي كنت حكيت لكم عليه منذ البداية، اللي هو بحرية، وين خلى جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. انقسمت الآراء الجمهور حول أداء شيرين عبد الوهاب في الأغنية، إذا شاد البعض بعودتها الفنية وقدرتها على تقديم لون غنائي مختلف على الأنوان اللي هي متعودة بها. كيف كيف زادا برشا آراء أخرى يقول لك طريقة أداء لم تكن أنسب للأغنية في طريقة الأداء متاع شيرين. وجاء زادا في تعليقات أخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي بالإشادة والانتقاد، ونلقاو بعض المتابعين يكتب يقول لك شيرين صوت قوي ولا يقع عليها، يعني تركب عليها أي غنية أو أي حاجة تغنيها إلا وتتماشى معاها. إيش يقول لك شيرين غنت بطريقة الفلاحي، وبرشا زادا انتقدوا عزيز الشافعي على الغنية هذه والكلمات. وما ننساوش وأنه الغنية هذه حققت نجاح كبير برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك احنا نخليكم مع جديد حماقي وهنا راجعين.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكتحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رون بوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون.

درجات نارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك سوناتونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: Abra.
1: مش نحكي على نجاحات جديدة لمصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني ببنزرت، اللي الحقيقة في كل مرة هكا نلقاو نجاح جديد في إطار التصدي للجريمة وجريمة المنظمة، وأيضا زيدة في إطار أيضا التصدي لكل المفتش عنهم، اللي تقريبا هذه خدمة كبيرة قاعدين يخدموا فيها كل الوحدات الأمنية. لكن اليوم كي نحكيو على مصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني ببنزرت، نحكيو على خدمة كبيرة ومجهودات كبيرة قاعدين يحقوا في نتائج كبيرة برشا. من بينهم باش نحكيو على مصنف بالخطير ومنحرف خطير جدا، تم القبض عليه من قبل مصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني، اللي هو محل زوز مناشير التفتيش، الأولى الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة، والثاني بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي. وكي نحكيو على الشخص هذا نحكيو على شخص من ذوي السوابق العدلية. كيف إذا نحكيو على شخص آخر تم القبض عليه من قبل مصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني ببنزرت، نحكي على مفتش عنه صادر في شأنه 76 منشور تفتيش من أجل إصدار سكوك بدون رصيد، وأنه تمكنوا في وقت وجيز من إلقاء القبض عليه. وأيضا زاد كي نحكي على مثل هذه العمليات اللي هي التصدي الكبير لكل الفريق من العدالة، ونعرفوا أنه تقريبا في كل مرة وكل ما تكون فما حملات بالطريقة هذه إلا ونلقاو عدد هام وهام جدا يتم الإطاحة به. دونك يعطيهم الصحة على الخدمة الكبيرة اللي قاعدين يخدموا فيها زادة، وتحية لكل الوحدات الأمنية اللي موجودة بكامل تراب الجمهورية على مجهوداتهم الكبيرة. وإحنا ما زلنا مواصلين معكم في سوغ لا روت، نرجعوكم بعد الفاصل.
2: Sur la route, كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين FM مع رانيا ترابلسي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

تلقت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب نفس اكسجين ونرجع.

0: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في بيد ماتر بدينا، كنتوا أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, tensa chka weta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
4: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها اثنين.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
6: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
5: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة، نقربوا لكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين FM، صوتكم بالصوت العالي. رجعنا لكم من جديد في سوغ لا روت، ومازلنا مواصلين معكم بآخر الأخبار الثقافية. وكي نحكيو ثقافة نحكيو على التظاهرات اللي صارت وإلا باش تصير إن شاء الله في المستقبل بولاية بنزرت. هذا الكل أكثر نحكيو فيه في الجولة الثقافية. جولة ثقافية مع محمد الهادي البكوري. عميدنا مساء النور، مرحبا.
1: مساء النور رانيا، مساء الفنون والثقافه والابداع.
0: شكرا لك عم الهادي، تحيه ليك، تحيه للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويلتحقوا بينا الان. كي نحكيو على الثقافه، اش عندنا جديد الجمعه هذيا؟ شنو هكا المنتظر؟ خاطر نعرف انا ديما سكوبيت عندك عم الهادي.
1: اكيد اكيد رانيا، الانطلاقه نتاعنا باش تكون من نشاط نظمته كانت سباقه دائما جمعيه التراث والعطالة، اللي هي ديما ناجحه بكل تظاهراتها السابقه واللاحقه، اللي ترأسها اختنا وصديقتنا سلوى الشقراني، اللي عملوا لما بمناسبه عيد الامهات. انت تعرف تهتم برشا بعيد الامهات رانيا، تحيي ليك وتحيي لوالدتك.
0: يعيشك عم الهادي، ربي يخليك.
1: عملوا لما احتفاليه بمناسبه الحدث هذا العام، ذلك يوم امس مساء في احد الفضاءات السياحيه بالجهه، وكان الحفل تم خلال الحفل هذا هناك تكريمات ونشط الحفل هذا الاختبار وحرفيه صديقنا المنشط القدير عمي نور، اللي هو
0: تحيه ليه
1: وبرنا نجدع وديما يتابع فينا ويعطيه الصحه. كان الحفل هذا حضروا من جانب معناها ممثله عن المندوبيه الجهويه، الى جانب اعضاء الهيئه التسويقيه وكذلك رئيس الجمعيه سيد سلوى الشقراني، ممثله عن المندوبيه الجهويه للمراه والاسره والطفوله وكبار السن. موجوده ايضا كان نائب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره في منطقه شيخ مجره. فالحفل هذا اللي هو كان حضور كبير وحضور متميز، وكانت معناها كل الاعمار موجوده، تم تقديم هدايا وجوائز مع الوزن الامهات، مع الورود الامهات والجدات، وهذا يدخل في اطار هو عروض محبه وتقدير واعتراف الجميل للام اللي تبقى ديما كما قلنا ونقول يا رانيا ركيزه من ركائز المجتمع، لان الام هي التماسك، هي الالفه، هي الوئام، هي الاستقرار، هي كل شيء. الام هي اللي تجمع، اللي معناها تلم الصغار، هي اللي تناظر. وكل الشكر والتقدير لكل اللي نشحوا هالتظاهر هذه، وكذلك كل الناس اللي الجمعيه هي ناشطه برشا راهو. كلمه حق نقولوها، كلمه حق يراد بها حق. ونرجح بالمناسبه تحيه الى اختنا هذه العلوش اللي هي من جنود الخفاء، وهي دائمه الابتسامه وتستقبل كل الناس بالحفاوه. شكرا للتظاهر هذه اللي كان فيها حسن الاستقبال والاجواء الحلوه. ان شاء الله ديما الوقت ونشاطا من بنزرت تمشيوا الى ايضا الى المركب الثقافي الشيخ ادريس، اللي هو ديما متالق بشيء تحيه لي. وكان يوم 30 ماي كان هناك افتتاح معرض الفنانه التشكيليه الكاتب غفران العياري، والمعرض هذا نظمته بالتعاون مع جمعيه احباء الفن برئاسه الفنانه مفيده الملكي، بالاشتراك بالطبيعه مع المرتب الثقافي الشيخ ادريس، واللي يتواصل المعرض هذا الى غايه يوم 6 جوان 2026. امشيوا دعوه مفتوحه، امشيوا تابعوا العروض، تشجعوا الشباب، تشجعوا الفن، راهو الفن ديما يبقى في راقي الفن، هو الفن الراقي بخصوص فن التشكيلي. او نمشيو توا بعد ذلك نمشيو تحول الى نادي تنزل بالجيبه، وبالتحديد الى دار الثقافه كما عندك مشهوره. من تحب كلمه نشوف، لا توا تصنفت صحيح يا رانيا.
0: اي شنو هو صحيح؟
1: لا عرفش نعطيه تعدى، وهو خبر انا الخبر هذا ساعدني كثيرا، لانه هو فعلا يوم انطلقت استكمال تبدا عندك ونقولوها في الصوت العالي، استكمال اشغال الطاي لفضاء خطوه، والفضاء هذا هو موجود في دار الثقافه، هو فضاء للابتكار التكنولوجي والثقافي اللي خاصه به مدينه منزل بورقيبه، وهذا كان تعمل فيه الوزاره بما يقارب 50 دينار، والمندوبيه ب معناها 25 دينار، ثم التكمله هذه تاع الاشغال حطوا لها 19000 دينار. باش يكون هناك تركيز جهاز انذار مع كاميرات كما باش يكون حمايه المؤسسه بالشبابك الحديد والابواب الوقت عليهش لانه تذكري سابقا كنا حكينا وقلنا راهي تعرضت
2: الى عمليه سرقه الى عمليه سرقه اي عمليه دي تو هذوما الكل احنا بدينا ولا ما بديناش
1: انطلقت اليوم طلعت الاشغال لا راني وعنا في يد 15 يوم وبعد 15 يوم تمت بالوسائل وكل ما انجز المره هذه معنا سندي تتصندي ماهوش كلام بالعكس احنا من بين احنا لا نديما احنا في برنامجنا ولا هيك كيما بحاجه ايجابيه رانا نقولوها ممكن ثم نقاط او سلبيات
2: ماماك تعرف ان شعاراتي كيفاش يعني هما يقولوا مثلا اليوم تنطلق الاشغال حط جمعه اخرى ولا 15 يوم اخرين تنطلق
1: لا اليوم انطلقت فعلا
2: فعلا فعليا يعني عمليا
1: فعليا خلينا نمشي تو ما تعرف انت جو الصيف وبعد ما نمشي المهرجانات اللي مذبح انجازها طيب 2026 مش نحكي على بزاف مهرجان بزاف دوري شباب امور الامور ماشيه امور كذا ننتظروا في البرنامج واكيد باش يكون برنامج متميز
2: عمل هيدي عندي ليك سكوب انا عندي ليك سكوب تو شفته قبيليك شويه وقلت يا ربي ان شاء الله نقعد نتفكر باش نقولوا العمل هيدي اي شت عندك مالا انت ليه الدوره
1: انا عندي كان اسم يا رانيا
2: ليه باش نعطيك حاجه بيه باش نعطيك فما الصفحه الرسميه لمهرجان بنزرت الدول اللي هبطت لنا افيش نتاع اللوجو نتاع الدوره 43 ياسر مزيان حاجه تعمل 66 كيف وحاجه اخرى زاده وانه حطونا الكوفيرتور نتاع الباج نتاعهم وانه الانطلاق الرسمي للدوره 43 مش يكون نهار 16 جويليه يتواصل حتى ال 20 و 2026 هذا الموجود توا في الصفحه مهرجان بنزرت
1: اي لا نعرف بنزرت من قبل ما ينطلق مهرجان كرطاج كيما صار عام الاول او كيما صار عام الاول السابق كان مهرجان بنزرت الدولي اكيد السنه باش يتواصل زاد هذه احنا نتمنى لهم النجاح والتوفيق ويبقى مهرجان بنزرت الدولي بدوله 43 هو مكسب للجميع ومكسب لولايه بنزرت وحقق الاشعاع وان شاء الله تزيد يحقق الاشعاع وباش يكون ناجح فنيا وتنظيميا وحضوريا هذه خاصة وأن معناها الهيئة الجديدة اللي رأسها سيرتي فتاكسي وكامل الفريق اللي معاه هم متحمسين وناويين على الله على ربي باش ينجحوا قضاء المهرجان هذا كأحسن ما يكون
2: إن شاء الله.
1: خلينا المعلومات المحلية رانيا أنا مهرجان خلينا نذكر بيوت مهرجان النحلة بسجدان المهرجان الثقافي بمنزل برقيبة حسين بالخوجة براس الجبل القناة بجرزونة السيفي بلاصق السيفي بمنزل جميل هذا جديد أنا المهرجان كانت هي أيام ثقافية لكنه تحول وإحنا نشجعهم وندعمهم حتى أن الوقت المشرف على مهرجان السيفي بمنزل جميل يقولون واصل وربي معك كذلك عندنا الجديد وأنه أنا هذا كنت ديما ندافع عليه ونتشجع فيه وندعم فيه وأخيرا تمت هيئة معناها الموافقة على بعض جمعية مهرجان السيفي بجميل جميل عندنا بندينا وعندنا الجميل كل اللي عندهم برامج ان شاء الله احنا نعاونوهم باش يعملوا برمجه سريه متنوعه واهالينا في جميل جديدين باش يكون عندهم مهرجان على غرار دقيق ما تنبيه تو نمشيو للايام الثقافيه وانا هنا عندي ملاحظه رانيا واعطيني رايك انت تو رسول الله مدينه كيما العاليه وكان عندها مهرجان تبقى معناها في الايام الثقافيه اللي معناها تعطيها مندوبيه الثقافه برامج وتعطيها كذا علاش اهالينا والمجتمع المدني في مدينة العالية ما يعملوش مهرجان أو جمعية مهرجان كما كان سابقا لو كان مهرجان معناه عنده وزن وعنده حضور العالية لذلك هذا مهرجان معناه أيام ثقافية بغير الملح أنا أستغرب عليش غير الملح باتقال نتاع الثقافي والتاريخي والموروث
2: هو ماذا بينا عمل هيدي وأن المجتمع المدني يتحركوا أهل الثقافة الأدباء المثقفين نعرفوا العالية فيها برشا أدباء فيها برشا مثقفين وكيف زادة حتى في غار الملح عندهم زادة ناسهم وعندهم المثقفين متاعهم والفنانين دونك ماذا بينا مثالش نتحركوا شوية ونحاولوا نعملوا هيئة متاع مهرجان نعملوا جمعية على الأقل باش يلقاو مو في الصيف هكا عديد الأنصار علاش احنا نقعدوا نستناو كان في الأيام الثقافية باش ياخذوا عرض ولا اثنين ثلاثة هذا كان توجد زادة
1: أكيد راني خاصة أنه اللي قلناه مع وتيك وعودناه وقلنا دعوة لصديقنا معناها زميلنا في
2: لسعد الفرجاني.
1: لسعد الفرجاني يقول له انت ركوب القافله وعملنا مهرجان ان شاء الله ايضا في دقزيره تو هي ايام ثقافيه ما فيهاش مهرجان. وايضا بالضبط الجنوبيه نقول عندك توعات بالضبط الجنوبيه ايضا والله احنا تو شنو علاش نقولوا هذا نشجعوا وندعموا باش كيف تسهل المهمه نتاع مندوبيه
2: الثقافه. صحيح ليه معاك معاك انا معاك عم شفت اللي تقول فيه راهو راهو صحيح فوالا ايه. اما ان شاء الله ان شاء الله على الاقل اليوم المجتمع المدني في كل معتمدين يتحرك ويفك هكا شويه ويعملوا جمعيات ويتحركوا ويعملوا انشطه ثقافيه ويعملوا مهرجانات ويحاولوا انهم تضافر كل الجهود مع المندوبيه باش على الاقل اليوم نلقاو موسم صيفي وموسم ثقافي مهم.
1: أنا في السنة الماضية حضرت وعجبت بأيام ثقافية ونوجه التحية وكنت حضرت أنا السيدة رئيس التحرير في الجنوبي وكذلك السيدة نائبة الشعب معنا أختنا معنا السيدة نائبة الشعب مجدولين
2: ماجدة الورغي
1: وعجبت بالبرمجة نتاعهم وبالتنظيم وبالاستقبال إن شاء الله النساء اللي موجودات يعملوا لنا جمعية ويكونوا كيكا معناها ينظموا يكون نتيجة لها أيضا مهرجان خاص بها على غير ما هو موجود في مدينة منزل بلقيبة
2: إن شاء الله.
1: من كل ما جلت ريحنا ديما نشجعوهم ونحسوهم بالشمس ويحضروا البرامج نتاعهم باش نمشيو ورانا إلى برنامج ولا هو حاجة تم تأسيسها باش تنطلق يوم 11/12/13 وهو مهرجان ألوان البحيرة. ألوان البحيرة هذا هو مهرجان باش كما قلت لك أنا باش يكون موجود هو مهرجان التأسيس نتاعه السنة باش تتواصل عند الفتيات والمهرجان هذا باش يكون فيه برشا فنون نلقاو البيئة وإحنا إذاعتنا إذاعة بيئية وتهتم بالبيئة باش يكون هناك الفن هناك الحياة باش تكون موجودة هذا وزارة البيئة موجودة تشرف عليه باش نراك عنا بلجة ثقافة الولاية بلدية نظر عبد الرحمن بلدية بنزرت يكون هذا البرمجة بالحق أنا تبعتها وعندي حتى باش نعطيك فكرة ربما أولية وبعد نرجع ونسوق الأخبار والتحية للمنافس العام اللي صديقنا الأستاذ رضا الغربي اللي هو أشرف على أعداد البرمجة الثقافية بالتنسيق مع السيد مندوب الثقافة في فوزي بالجيرات كل المكونات البرنامج يتضمن مهرجان ألوان البحيرة برنامج المتكامل ومتعدد الأبعاد يجمع بين البعد الثقافي الفني والبيئي وذلك من خلال المحاور التالية تنظيم معرض في فني تشكيلي بعنوان تحدي البحيرة باش يضم أكثر من 100 لوحة فنية وكذلك هناك لقاءات فكرية متعدد الاختصاص تهتم بما قضايا البحيرة من زاوية بيئية ثقافية وتنموية بمشاركة خبراء ومختصين كذلك شنقوا ورشات بيئية تحسيسية وتشاركية موجهة خاصة للأطفال والشباب تهدف إلى نشر الثقافة المحافظة على البيئة وتعزيز سلوك التكنولوجية نلقاو أيضا عروض موسيقية وتنمية متنوعة نلقاو فيها التراث المحلي بالخصوصيات الجاية بما يعزز
2: يعني لهنا عم الهادي نحكيو على برنامج ثري إن شاء الله نتابعوه في الأيام القادمة يعطيهم الصحة إنهم اختاروا اليوم باش يكون فما هكا مزج ودمج الثقافة والبيئة مع بعضهم باش على الأقل اليوم نحاولوا ننقذوا من نجم ننقذوا نظرا وإنه الوضع البيئي في منزل عبد الرحمن في بحيرة بنزرت ماهوش هو لابد دونك مهم جدا وإنه اليوم بالثقافة نجم نواجهوا هذه المخاطر. عمل هادي يعطيك صحة شكرا ليك على كل هذه التفاصيل تحية كبيرة لعمل هادي البكوري على كل هذه التفاصيل وهذا كل معنا بالنسبة لليوم في الجولة الثقافية. جولة ثقافية مع محمد الهادي البكوري. احنا مازلنا مواصلين معاكم في سوغ لاغوت نخرجوا فاصل صغير وهنا راجعين.

0: راديو اكسجين اف ام
1: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعه على موجات اكسجين اف ام مع رانيا طرابلسي.
2: رجعنا لكم من جديد في سور لا روت ونحكيوا في الفتره هذه الكل نحكيوا على برشا نجاحات برشا تتويجات ان شاء الله يا ربي صغارات الكل ينجحوا الكبار والصغار والفتره هذه فتره التخرج ان شاء الله مبارك على الجميع ان شاء الله يا ربي ينجح الناس الكل اللي ديجا الفتره هذه قاعدين يعديوا في لي ساتونس نتاعهم نقول ان شاء الله بالنجاح والتالق. اليوم عندنا سبيسيال ديديكاس الايه المناعي اللي اليوم تخرجت من جامعة التجارة بمنوبة بملاحظة حسن جدا. ألف مبروك يا آية وإن شاء الله بمزيد النجاح والتألق.
3: مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا.
2: سبيسيال ديديكاس هذا يجيك من عند عمتك فوزية المناعي اللي تقول لك إن شاء الله مبروك وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب. زادة كيف كيف تهني تهني خوها طارق المناعي وكيف كيف زادة سامية الأحمر وتقولهم ألف مبروك التخرج لبنتكم آية.

0: رسالة ديديكاس هذا من عائلة المناع الكل يقولوا لك إيه إن شاء الله، إن شاء الله بمزيد النجاح والتألق، إن شاء الله يا ربي في ما أهم وزيدا نشوفوك زيدا في أعلى المراتب، وإن شاء الله مبروك على الناس الكل اللي تخرجوا اليوم زيدا. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا ورفقتونا في سوغ لاغوت لليوم، تحية كبيرة لكامل الفريق اللي رفقني، تحية كبيرة لمدام ألفا جندوبي في رئاسة التحرير، تحية كبيرة ريحان في التنسيق واستقبال تليفوناتكم، تحية كبيرة العزيز في الإخراج والإخراج الرقمي. كوتي ميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي، دمتم في رعاية الله.
1: سوغ لاغوت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا ترابلسي.
2: يا سيدي حضروني لوحكم، هيا هات
3: يا انا من صغري نحوس في البرور وفي الغربه.

0: Radio Oxygène FM.
1: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: صناعي وتابع الضمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
0: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرة الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
1: معرض بنزرة الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
2: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي. في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزينة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أف أم إذاعتكم، أكسجين أف أم إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم نقدم محتوى يليق بيكم. أكسجين أف أم بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214-55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052. العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة، يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت، دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
4: معنا حديثنا سبور مع حمزة طياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أفام. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه فدة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مرأة، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي. المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقوا إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانت تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب لحني هذه كلمتي للميمة للميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا

0: سنيعي وتبع الضمان
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
0: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
2: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي ماني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس اوبل. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtki Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kawetta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Infoline 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
3: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش معرض فيه الخير بزايد برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية وباش تلقاه وكل ما يخص الدار التونسية مفروشات زرابي ديكور تحف أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجودة الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
4: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
3: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا أوف دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك مذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيالة. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن. وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك.
6: الزمن

0: Radio Oxygène FM.
1: زيتونة بايمنت هو المؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك
2: إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
4: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
5: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LNB Solar Company تنور لك حياتك.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214-55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650، 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خلاني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

0: اوكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: تزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: احنا وصلنا لغزالة وجمين، العالية والمتلين، جالتة وسونين، وعليهم مينا متخلين.
2: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هيني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
3: احنا وصلنا الجويودة، التلة، الشقيقة والختمين، وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
4: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة، الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
5: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرون، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
3: قركم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
1: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة، بالشاطر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
6: احنا وصلنا للمسيدة بوزاريا، تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
7: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغزينا وغيران، ومحبتنا ليهم من زمان.
8: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
4: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق، تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
9: احنا وصلنا لرواحة الدحرة، الويتة وعمادة السمان، اللي كانوا ديما على البال.
3: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
10: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
11: احنا وصلنا لظهر الكوديا، طويبيا، عين الكرمة، والسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
3: بكم بدينا وبكم نقدموا على

0: vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Otangou, dis maman.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اوكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: قديمه معنا.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا.
1: ليلى معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.